أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى بنظري الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبو ظبي، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز والأوضاع في السودان وفلسطين وسوريا ولبنان، كما أكد مواصلة التنسيق المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة. مصر أدانت التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. ودعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية وتهليب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ترغب بشدة في عقد محادثات لوقف إطلاق النار، وأكد ترامب في تصريحات صحفية أن الحرب لم تنتهي بعد وأن القوات الأمريكية لن تغادر المنطقة، متوعدا إيران بضربة جديدة تستهدف موقعا نووي. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن الوقت قد حان لينعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار، مشددا على العمل لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه الرئيس اللبناني الشكر إلى ترامب وفريقه على ما وصفه بإنجاز التوقيع على الاتفاق الإطاري الهادف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقوم خلال الأسبوع الجاري بزيارة إلى سوريا، حيث سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشارع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن هذه الزيارة ستتيح لغوتيريش فرصة للاطلاع على مستجدات عملية الانتقال السياسي في سوريا. اقتصاديا، صندوق تكريم الشهداء أعلن صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية مصر معاكم للقصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والضحايا المدنيين بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي. رياضيا، النسخة الجديدة من الدور الممتاز لكرة القدم تنطلق في 20 أو 21 من أغسطس المقبل وإقامة قرعة علنية قبل إعلان جدول الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: صباح ومطرحك على راديو 90 90 FM.
2: صباحك ومطرحك،
3: أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اليوم صباحك ومطرحك.
4: صباح الخير، اهلا بكل صحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. معاكم احمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين، حلقة كلها مزيكا. بنستبدل بقى ان بكرة لونج ويكند هتبدأ، فما عندناش صباحك ومطرحك، فانا عايشك مود الويكند من النهاردة. خليني اقولك درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 40 26، اسكندرية 33 26، الاسماعيلية 40 23، العريش 36 25، شرم الشيخ 40 31، الغردقة 40 30. بجد الرطوبة عالية جدا جدا جدا. ان شاء الله يبقى يوم يعدي سهل كده، وربنا يلطف كل الاجواء لكل الصبحوية. صباحكم جميل وايامكم حلوة، وصباح الهنا والفل والسعادة على احلى صبحوية وحلقة جديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM.
5: اظبط مودك معانا على راديو 90 90 FM من الحد للخميس 7 صباحا.
6: صباحك و

0: صباحك ومساحك
1: استطاع.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: 90 90. هواها مصري. صباح المطرح على راديو 90 90 FM.
1: صباح المطرح أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ في صباحك ومطرحك. ما تيجي النهاردة نتكلم عن إكسير السعادة كده، نتكلم عن مصطلح اسمه المانفستيشنز. لو ما سمعتش المصطلح ده زي حالاتي قبل كده أو سمعت عنه بطرق مختلفة، مثلا زي قانون الجذب مثلا، أكيد سمعنا. الموضوع منتشر برا جدا، وهو عبارة عن تأكيدات بتديها لنفسك كأنك بتخدع عقلك عشان يصدق ان الحاجة اللي بتتمناها حصلت بالفعل وانت عايش فيها، وده بيجذب ناحيتك اكتر حاجة انت عاوزها. يعني ابسطها لك، انك بدل ما تقول نفسي اشتغل في مركز حلو يبقى معايا فلوس كتير واسافر والف العالم، قول لنفسك انا بشتغل في منصب مهم جدا في شركة عالمية، بقبض فلوس كتير اكتر من اللي اقدر اصرفه في شهر بكتير، وبسافر وبلف العالم كله علشان انا بحب السفر وبحب استكشف بلاد جديدة، ودايما مش بسافر غير في الفيرس كلاس. الموضوع ملوش علاقة بالفشرة على فكرة، لان الكلام ده انت بتقوله بينك وبين نفسك وبتكتبه لنفسك وعلشان تصدقه من جواك، وبالتالي بتزود فرص حدوثه بالفعل في حياتك كأنك بتجذبه ليك، وده هو ما يسمى بقانون الجذب. يعني لو حبيت تجرب الطريقة دي لازم توضح الاول كويس اللي انت عاوزه بالظبط، وبعدين تتخيل حلمك على انه حقيقة انت عايشها بالفعل. الكلام كمان اللي بتوجهه لنفسك مهم جدا، ما تقولش لنفسك كلام زي انا عمري ما هنجح، قول انا في طريقي للنجاح وكل يوم هو خطوة بتقربني اكتر لهدفي. قول لنفسك كلام حلو، كلام ايجابي، حاسس نفسك انك تستاهل بجد كل حاجة حلوة. انا استاهل اتحب زي ما انا استاهل كل الخير اللي في الدنيا يحصل لي، انا حظي حلو جدا وطريقي كله فرحة وحب ورزق وسعادة، الحمد لله انا حياتي سهلة. شفت الموضوع حلو ازاي؟ طبق ونفذ، وصباح الهنا وصباح الفل. صباحك مطرحك على الراديو 90 90 FM.
0: علي صوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا، من الحد للخميس. صباحك ومطرحك.

0: Alla radio utenza in أحد
1: أحمد يونس معاك على راديو 99 اف ام.
2: أحمد يونس معاك من 7 على راديو 99 اف ام.
1: زي النهارده عيد ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية. وردة من مواليد سنة 1939، توفيت 17 مايو 2012. اتولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. بدأت الغنى وهي في فرنسا، وكانت بتقدم هناك أغاني عربية لفنانين مشهورين زي عبد الحليم وأم كلثوم وأسمهان. بعدين رجعت مع والدتها على لبنان وقدمت أغاني خاصة بيها. سنة 1960 دعا المنتج والمخرج حلمي رفلة وردة تيجي مصر، وقدمها في أول بطولاتها السينمائية ألمظ وعبد الحمولي، ودي كانت بداية انطلاقتها في مصر. وفي عيد ميلاد وذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة، تعالوا نسمع مع بعض أغنيتين بيعتبروا محطات فارقة ونقلات كده في مشوار الفنانة وردة. الأولى حرمت أحبك، والتانية جرب نار الغيرة. نسمعهم ونرجع تاني في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
0: صباحك ومطرحك استمتاع.
3: Wait a minute.
0: Hear this.
3: With Yunus.
0: Non-stop music.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر

0: بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. أحمد يونس معاك على راديو 90-90 أفام. أحمد يونس معاك من 7-9 صباحاً على راديو 90-90 أفام. النهاردة بيتم الاحتفال باليوم الوطني لغرس الشجر. بيتم البداية كانت في جمهورية أفريقيا الوسطى هناك الاحتفال، ولكن تم تعميمه. طيب عايز اقولك النهاردة اليوم العالمي للمانجا، كل اللي بيحب المانجا يحتفل معانا علشان النهاردة اليوم بتاعها. اما اللي ما بيحبوش المانجا بنقول لهم اليوم ده ملكوش دعوة بيه خالص، اليوم ده للي بيحبوا المانجا وبس. كمان النهاردة اليوم العالمي للمخ، مش المخ اللي بيتاكل، لا، للناس اللي بتشغل دماغها كده وتفكر كويس. في قصة فلكلورية شهيرة بتحكي عن قرية في ألمانيا كانوا عايزين يتخلصوا من الفيران اللي غزت القرية وملت القرية كلها. فراجل عزف على الفلوت وخلص القرية بالفعل بتعويذة موسيقية من كل الفيران. وبعد ما الفيران مشيت تماما من القرية، أهل القرية رفضوا يدفعوا أجر للراجل اللي خلصهم من الفيران، فراجع للقرية مرة تانية وعزف معزوفة أسطورية أخرى فيها تعويذة. والمرة دي إيه اللي حصل؟ بدل ما الناس كانت فاكرة أن الفيران هترجع، ده التعويذة اللي عزفها موسيقية كانت بتخلي أطفال القرية يختفوا، واختفى كل أفراد القرية من الأطفال. وكان اليوم ده هو اليوم العالمي لصائد الفيران الأسطوري.

0: لسه مع بعض في صباحك ومطرحك، صباح الفل والهنا. والنهارده اخترنا لكم في فاكر دي انا ابريق الشاي، ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. حد يقدر ينسى الاغنيه العظيمه دي والاستعراض بتاعها؟ اغنيه كفيله ترجعك لاحلى ايام الطفوله. الاغنيه دي غناها الفنان والمونولوجيست الجميل سيد الملاح، كتبها عمنا صلاح جاهين ولحنها ابراهيم رجب. سيد الملاح من مواليد بورسعيد 1937، كان في بدايه حياته لعب كوره محترف في النادي المصري، دخل كذا كليه وما كملش فيها لحد ما التحق بكليه التربيه الموسيقيه وتخرج منها سنه 1967. عارفين اشتغل بعدها ايه؟ مدرس رسم. بعد كده قرر يلحن. بداية شهرته كانت من خلال الحفلات اللي بيقدمها وبيشارك فيها في الحديقة الأندلسية الشهيرة، وفي مرة كان مشارك في حفلة في جامعة القاهرة وقدم فيها فقرة لتقليد المشاهير. الرئيس جمال عبد الناصر كان حاضر الحفلة وعجبه جدا أداء سيد الملاح، لدرجة انه ضحك جدا وعينيه دمعت من كتر الضحك. سيد الملاح شارك في إحياء ذكرى ثورة يوليو سنة 1964 بفقرة في حفل ضم عبد الحليم وكوكب الشرق أم كلثوم، ومن وقتها بقى يتقال عليه مونولوجيست الثورة، وبقى يشارك في حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون، واتشهر جدا بفقرة تقليد الفنانين اللي كان بيعملها وكانت بتعجب الناس جدا. ومش بس كان بيقلد الفنانين، ولكنه كان بيقدم مونولوجات زي الدلع يا عريس، جاري حبيبي، الراجل صنفين، حذاري من الإشاعات، اسمعوا أخبار الكورة، وقدم كمان أعمال وطنية زي صوت المعركة يا قويني، نصر العاشر من رمضان، يا حبايب بالسلامة. وتعاون مع ملحنين كتير زي محمود الشريف، سيد مكاوي، عزت غباشي، عطية شرارة، وقدم عدد من الأدعية الدينية من ألحانه. الفنان سيد الملاح شارك في أفلام غزية من صنباط، إضراب الشحاتين، فوزير إذاعية سنة 87 كان اسمها من أمثالنا الشعبية، وشارك سيد الملاح كمان في عدد من المسلسلات الإذاعية سيد وحرمه في رمضان. المسلسل ده استمر على مدار سنتين، واتقال عنه أن سيد الملاح رائد سمسمية الإذاعة. اتشهر جدا بحلقات السمسمية اللي كان بيقدمها في الراديو، وكان بينتقد من خلالها العادات الاجتماعية الخاطئة بخف الدم والمعهودة. الكلام عن سيد الملاح كتير لأن الراجل ده كان عظيم جدا. رحل عن عالمنا بعد رحلة طويلة من الإبداع سنة 2005، بتظل أغنية أبريق الشاي من الأغاني اللي الكل بيحبها، وكان بيقول عليها إنها علامة فارقة جدا في حياته، مع إنه ما كانش يعرف إنها تنجح النجاح الكبير ده. يلا بينا، أنا أبريق الشاي، إيدي كده بوزي كده أصب الشاي وارجع كده. تسمعها مع بعض وكله يغني معايا دلوقتي.
1: صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا والذي يعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا. من المقرر أن يقض وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة ولقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع. كان وزير الخارجية قد التقى بنظير الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبو ظبي، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز. مصر أدانت التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقود أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. ودعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية وتجنيب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية هي 11 على التوالي، وأضافت أن الضربات استهدفت مراكز عمليات وقدرات بحرية وبنية لوجستية عسكرية بعد في تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن الوقت قد حان لنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار، مشددا على العمل لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، وجه الرئيس اللبناني الشكر إلى ترامب وفريقه على ما وصفه بإنجاز التوقيع على الاتفاق الإطاري الهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. اقتصاديا، الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني واصل لقاءاته بمعرض فامبيرا الدولي للطيران 2026، حيث بحث مع القائم بأعمال المفوض التجاري البريطاني لشؤون افريقيا فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في قطاع الطيران. وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات التطوير، فيما أدى الجانب البريطاني اهتمامه بتوسيع الاستثمارات في قطاع الطيران المدني المصري. رياضيا، النسخة الجديدة من الدوري الممتاز لكرة القدم تنطلق في 20 أو 21 من أغسطس المقبل وإقامة قرعة علنية قبل إعلان جدول الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك إنقاذ حياة.
2: صباح الفل، أحمد يونس معك على راديو 90 90 اف ام. اسمع صباحك واسمع صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام 7 الصبح.
3: لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 90 فم، وعايزين نقول ان دلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. يا برج الجدي، النهاردة هتكون نسخة احسن من نفسك، وهتحاول تسيب انطباع حلو في نفوس اللي بيشوفوك. ليه؟ علشان انت عندك اجازة طويلة، لونج ويكند، اتبسط يا عم بقى. طب يا دلو، سؤال يفرض نفسه، هو انت ليه لازم كل يوم تطلع لنفسك حاجة جديدة تتسحل فيها وتنكد على نفسك بيها؟ مش في ويكند طويل جاي؟ انسى بقى شوية. اما الحوت، احساسك بيقولك حاجة معينة وانت مش قادر تحدد هثق في احساسي المرة دي ولا لا. اصبر اصبر اصبر، كل حاجة هتبان. طب الحمل، الصراحة هي اقصر واريح طريق فعلا، مش بس مع الناس ولكن كمان مع نفسنا. خليك صريح قوي مع نفسك. الطور، في كلمتين كده جوه نفسك نفسك تطلعهم وتقولهم في وش حد معين عشان خاطري ما تقولهمش. الجوزاء، مشاعرك مسيطرة عليك قوي الفترة دي ومخليك تاخد قرارات مش منطقية ابدا. الله يهديك. السرطان، الان شوية الفترة دي بشكل عام مش من حاجة محددة، وده بدأ كمان يأثر على نومك ومودك. طب ما تسيطر شوية على المود ده. الاسد، طريقة تفكيرك عموما والنهاردة بالذات غير كل الناس، علشان انت بدأت تتحضر للويكند لانك ناوي تنام نوم. العذراء، من اهم مميزاتك انك ما بتاخدش خطوة الا ما تكون عارف انت بتحط رجلك فين بالظبط، وده مخليك واثق في نفسك جدا خصوصا الفترة دي. اما الميزان، ارجوك ما تتسرعش في قراراتك النهاردة، وما تتسرعش كمان في اصدار الاحكام، خد وقتك فكر كويس. العقرب، محتاج تهتم بالجانب العاطفي والرومانسي في حياتك اليومين دول شوية، لان بقالك فترة معتبره مش موجود. اما القوس، انت اكتر حد بياخد موقف ويعمل من الحبة قبة اليومين دول، وانت اكتر واحد متسامح وبتنسى بسرعة. ايه يا عم، طب ما انت قوس وزن الدنيا. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخصية مستقلة، ما بيحبش يكون تابع لحد، رأيه من دماغه، بيحب يعرف حاجات كتير ويبقى عنده معلومات كتير، بيتقبل الرأي الآخر بصدر شبه رحب. كرامتك فوق كل حاجة. بعد ما عرفنا البرج في الدرج وكل ما يخص العيد ميلادهم النهاردة، معادنا مع كاريوكي. صباحك ومطرحك، مزيكا وأغاني بنحبها، ولكن شلنا أجزاء من صوت المطرب علشان حضرتك تفني يا فنان وتسمعنا أحلى جنان. غني وبعتلي على واتساب راديو 90 90 010 400 90 90 4، تدي لنفسك كام من 10 في الأداء؟ مش حلاوة الصوت، لأن زي ما احنا متفقين انتوا حلاوة صوتكو رهيبة رهيبة رهيبة.

صباح الفل، احمد يونس معك على راديو 99 اف ام. موسيقى بدون توقف.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: صباحك مطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك مطرحك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. عندنا لونج ويكند، الخميس بكره اجازه والجمعه والسبت لونج ويكند، فاستمتعوا وخرجوا يا جماعه وشوفوا افلام حلوه جدا. عندك فيلم اوديسي من الافلام العبقريه، الدنيا مقلوبه على الفيلم ده وكله بيقول ادخلوه في الاي ماكس علشان تستمتعوا بالتفاصيل وادخلوه في البريمير وخلافه، لان الفيلم ده عظيم جدا. بس اعمل حسابك ان اول جزء من الفيلم بيبقى ساعتين متواصلين بدون توقف، بعد كده في بريك وبترجع تاني تكمل ساعه. الفيلم 3 ساعات ولكنه ملحمه كبيره جدا. افصل نفسك عن اي حاجه قريتها عن موضوع الاوديس خالص خالص خالص وانت داخل الفيلم، لان انك هتشوف حاجة تانية خالص غير اللي انت متعود عليها. ادخلوا الفيلم ده في الويكند بجد بجد، وارجعوا قولولي في بداية الاسبوع الجديد ايه رأيكم. ويكفينا طبعا ان احنا نقول ان الفيلم لكريستوفر نولان، وده تتوقف عنده عند العبقرية كلها، مقل جدا ولكن افلامه بجد بجد علامات في تاريخ السينما العالمية. فيلم تكلفته ملايين ولكن ايراداته تخطت الملايين بكتير. فيلم اوديسي او فيلم الاوديسا بجد بجد تاني وتالت ورابع عايزين نشوفه كلنا في الويكند. Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
3: And then what?
2: We won the war. Go home.
3: This is a household waiting for master. I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
3: No, he's not.
5: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
3: They're pining me for a daddy. He didn't even know. Like some sniveling bastard.
5: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
5: My dad is coming home.
3: Bringing vengeance.
2: Bringing it.

0: هذه جامدة جدا. اسمعها وصباحك ومطرحك من 7-9 صباحا على راديو 90 FM.
1: على

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله، هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. صباح مطرحك على راديو 90 90 FM.
1: صباحك مطرحك. أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. تعالوا أكلمكم على اختراعات تافهة خلت أصحابها مليونيرات حرفيا. فكرة أزايز الكاتشب المقلوبة اللي بتتفتح من تحت رغم أنها بسيطة إلا أنها خلت صاحبها بول براون مليونير لأنه امتلك براءة الاختراع للابتكار ده. وكل الشركات اللي كانت بتنتج العبوات القديمة بدأت تاخد الفكرة وتدفع له حق استخدام هذا الاختراع. لمبة تتحط جوه التويلت عشان ما تلاقيش صعوبة في انك تلاقيه لو دخلت الحمام في الضلمة. قاعدة او قاعدة

0: فلوس، وفكرته انك تبعت له الرساله اللي عايز تبعتها لاي حد ويكتبها لك على بطاطسايه بقلم عادي ويباها للشخص اللي انت عايزه. البطاطسايه الواحده كانت ب$10، اما لو عايز بطاطسايه اكبر شويه فبتكون ب$12، وممكن يطبع لك صوره على البطاطسايه ب$15. اصبح هذا الرجل مالتي مليونير. نظارات شمس الكلاب، صاحبة الاختراع ده اسمها روني دي لولو، لاحظة ان كلبها بيتضايق من اشعة الشمس فعملت له نظارة، والفكرة اتعممت وبقت بتباع في جميع محلات المستحضرات وادوات القطط والكلاب، والشركة بتحقق $3 مليون ارباح سنويا. الصخرة الأليفة، فكرة عملها شخص اسمه جاري داهل، عبارة عن زلطة ملساء بتتباع لأنها حيوان أليف، ولكن مش لازم تعتني بها زي الحيوانات، ولا هتشيل هم إنها تتعب أو يجرى لها حاجة ولا هتموت، وبتيجي في بوكس خاص بيها. صاحب الفكرة بقى مليونير في الشهر لدرجة إنه استكفى بالفلوس اللي عملها وقرر يبطل بيع باقي الصخور الأليفة.
1: صباحكم وضحك استقلال. Never miss a moment.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: صباحكم مضحك
1: استخدام with Eunice.
2: وخلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك. هنتقابل يوم الحد، عندنا لونج ويكند. ما تنسوش يوم الخميس 12 بالليل عندنا حلقة جديدة من كلام معلمين. كلام معلمين يا عم ما بيأجزش، ده مكمل وجاي الخميس الساعة 12 بالليل علشان نعيش أحلى سهرة رعب مع عيلة يونس ويونس. أقول لكم إيه دلوقتي، سلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مانيلا. كما يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية ولقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع. مصر أدانت التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة المياه البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. ودعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية وتجليب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية هي 11 على التوالي، وأضافت أن الضربات استهدفت مراكز عمليات وقدرات بحرية وبنية لوجستية عسكرية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن الوقت قد حان لينعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار، مشددا على العمل لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، وجه الرئيس اللبناني الشكر إلى ترامب وفريقه على ما وصفه بإنجاز التوقيع على الاتفاق الإطاري الهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. اقتصاديا، الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني واصل لقاءاته بمعرض فامبارا الدولي للطيران 2026، حيث بحث مع القائم بأعمال المفوض التجاري البريطاني لشؤون افريقيا فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في قطاع الطيران. واكد الوزير ان القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات التطوير، فيما ابدى الجانب البريطاني اهتمامه بتوسيع الاستثمارات في قطاع الطيران المدني المصري. رياضيا، فريق كرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته قبل معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ لطيف، شروقة أمل إن جداً. شاء الله. ودايما دايما كده بنحاول إن احنا ندخل معاكم في مواضيع جد بس لذيذة ومهمة جدا إن احنا نكون بنتكلم فيها.
1: حلقتنا النهاردة هتشجعك لو أنت عندك موهبة ومقلق كده، هو الموهبة دي هي حياتي، هو ده الكارير اللي المفروض اكمل فيه؟ علشان هيشاركنا وهينورنا في الاستوديو الاستاذ محمد الشاعر وصديقنا العزيز، يعني الشريك ومدير شركه ذا بيتمنت ريكوردز، وهندردش معاك حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالتالنت مانجمنت. يا شاعر صباح الفل.
3: صباح الفل يا فادي، صباح النور يا عبير، عاملين ايه؟ ويعني مبسوط انا معاكم النهارده
1: صح منك بدري شويه.
3: لا
1: منورنا جدا، مش غريب عن المكان، بس يعني مبسوطين ان انت موجود معانا. وذا بيتمنت ريكوردز من الشركات المهمة في صناعة المزيكا، بس جزء يعني هي ليها حاجة كده، ليها بشكل مختلف شوية كإنتاج موسيقى وإنتاج فني، وكلمة فني هنا تشمل حاجة كتير قوي قوي قوي. لكن خلينا نعرف منك، بما إن عنوان حلقتنا إزاي يبقى عندي موهبة وأروح لناس متخصصة ليها علاقة بالتالنت مانجمنت، ويمكن ده برضو جزء من الشركة، بس يعني هو مش كل حاجة الحضرة بتعملها. وهنفهم منك بقى عن حاجات كتير جدا بمشاريع غنائية وفنية موجودة في حياتنا، بألبومات لكبار النجوم زي النجم محمد حمائي، النجم تامر عاشور، النجم أنغام، الموزع الموسيقي النجم حسن الشافعي، حاجات كتيرة جدا جدا انت مشارك فيها والشركة، وحاجات تفاصيل نعرفها منك. أولها ازاي ادير موهبتي، اعمل ايه، عندي موهبة.
3: بص، هو دايما السؤال دايما بيتسأل ابتدي منين. السؤال ببتدي منين
2: صح،
3: بالذات لو حد بيغني. انا طول الوقت النصيحه لاي حد بيسالني انا ابتدي منين، اكسبلور يور سيلف. انت لازم، كل حد بيشتغل هو عايز يبقى عارف، هو عايز يعرف الاول هو يعني ايه الحته اللي انا شاطر فيه. وطول الوقت بسمع ناس كتير قوي عنده اغاني مخبيها مش عايز ينزلها، خايف دي الخطوه الاولانيه. ناس كتير قوي ابتدت لحد لما لقت التالنت بتاعتها في انهي جانر. الناس كتير بتجرب حتت كتير قوي. ما تكسفش، هو هيجي لك فيدباك، لان طول الوقت اللي حواليك هيدوك فيدباك. الله، جميل، هايل. الحاجه الحقيقيه اللي هتاخدها هي من الناس اللي في الشارع، من الناس لما تنزل. وناس كتير قوي ابتدت هي منزله اغاني كلها من البيت
1: بالظبط،
3: ما دخلت استوديو،
1: تجربه كده اللي هو اجرب وخلاص.
3: واغاني كتيرة ضربت من هنا، وابتدت شركات الانتاج تمضي مع ناس من الاغاني بتاعتهم اللي هي نزلت على الانترنت وفايرلت.
1: خلينا هايلايت حاجات كده معينه يعني انت شاركت فيها بشكل شخصي والشركه كمان، فنقدر الناس اللي سمعانا تركز في الموضوع. يعني مثلا كان في مشروع غنائي مع النجمه انغام في 2010 لو انا فاكر التاريخ صح،
3: 2009.
1: في 2009 محدش يحاسبني
3: بالزبط.
1: وهنا لقينا انغام بتعمل ديسكو ميوزك والارت وورك بتاع الالبوم الميولوك غريب جدا، ايه ده، ازاي انغام راحت هنا؟ لقينا مثلا نيكول سابا وعبد الباسط حموده بيغنوا مع بعض، لقينا بوسي ودبل دوكش مش شايفينهم بيغنوا مع بعض، فيطلع حاجه مختلفه فنيه تنجح وتعيش. وهنا المعادله الصعبه شويه.
3: بس خليني احكي لك شويه على فلسفتنا في الحياه كشركه. يعني احنا طول الوقت مش بنحب ناخد الحاجات ازز. يعني الفنانه انغام ناجحه قبل بيسمنت ريكوردز وقبل شركات كتير وقبل ناس كتير قوي ابتدت اصلا تخش مجال المزيكا. فطول الوقت احنا بنبقى شايفين ان احنا ايه الادد فاليو اللي الشركه هتحطها في اي ارتست بنشتغل معاه. طول الوقت ده الهدف بتاعنا. فلما ابتدينا ده كان اول انتاج عملناه في حياتنا، اول ارتست اشتغلنا معاه كانت الفنانه انغام.
1: نعمل حاجه جريئه جدا، نغير الفكره،
3: نغير. تعالوا نطلعها بره الكومفورت زون بتاعتها اللي هي اوريدي ناجحه فيها قوي، وتعال خدها في حته ثانيه ونشوف ده هيودينا لحد فين. فطلع ما حدش حسبني بالارت وورك بتاعه اللي كان كله الوان، وكانت لابسه نظاره، كانت الناس كلها مستغربه. يعني انا فاكر ساعتها كان الالبوم ده نزل سي ديز في الشارع. ففي حد بعت لنا ان هو بينزل يشتري الحاجات في الشارع من المحلات، كانت بتبيع سي دي ساعتها. هو اشترى الالبوم من البوستر، انه ايه ده، هي انغام. هو شده فكره ان انغام البوستر
1: ما سمعش، ما يعرفش، هو فجاه البوستر عجبه بس.
3: من الاول، فهو استغرب الفكره ايه ده هو ايه اللي بيحصل هنا.
2: بس السؤال هنا بقى، هل دايما لما بنكون في حته معينه وشاطرين فيها او عارفين نتعامل فيها، وحد يجي يقول لنا لا اعملوا حاجه مختلفه او حاجه جريئه اكتر او حاجه مختلفه عن الحاجه اللي احنا بنعملها، ده بيبقى صعب قوي. هل انتوا بتواجهوا ده برضو وبتقنعوا بقى وبروسس الاقناع، ولا ده ازاي؟
3: خليني اقول لك على حاجه، طبعا حاجه صعبه ومش حاجه سهله ان الارتست يغير شويه ويطلع بره الكومفورت زون بتاعته. بس في الاخر احنا النهارده بقى عندنا تراك ريكورد من النجاحات اللي الناس لما خرجت عرفنا نعمل لهم حاجات حلوه قوي. فالناس بقت بالعكس، هو ده بروجكت او اتنين بيطلعوا بره الزوم بتاعتهم، فبيبقوا لا عايزين نجرب
1: حاجه معاكم. يعني محدش حاسبني، هو الالبوم اللي فيه اغنيه ليالي وفيه انا عايشه حاله
3: بالظبط،
1: الثلاث اغاني لحد دلوقتي هو ميني البوم كمان. كانت فكره ان هو يعني ايه هغني ميني البوم، ايه يعني ايه ثلاث اغاني،
2: كان اول ميني البوم اصلا
1: يعني وتراك كمان نفس ليالي موجود بريمكس، فايه ده يعني انتوا بتعملوا ايه؟ وكله يعني رؤية موسيقية لحسن الشافعي طبعا
3: بالزبط.
1: فتجربة جريئة جدا منكم كشركة ومنك كمدير للبروجكت نفسه من اول وقت. تعالوا نسمع محدش حاسبني ونرجع ندردش اكتر مع محمد الشاعر، وندردش معاه كمان في فكرة انه عندي موهبة، طيب استثمرها ازاي علشان يعني حياتي ممكن تكون بعد كده ليها علاقة بالموهبة دي.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: دايما كده بيبقى فيه اللحظه اللي انت بتبقى حاسس فيها ان انت مش عارف، يعني انت عندك موهبه وحاسس ان انت عندك موهبه بس مش عارف توصل لها ازاي او مش عارف تتعامل معاها ازاي. عايز اعرف منك ازاي الواحد يقدر لو عنده موهبه يتعامل معاها. يعني دلوقتي انا بعرف اغني، بعرف اعمل كونتنت، وات ايفر، حاسه ان الموضوع ليه علاقه سواء بالاغاني او بالكونتنت، كل حاجه كل تالنتس شبه بعض شويه. نعمل ايه؟ انا عن تالنت مش عارف اعمل ايه.
2: بصي، انا اول حاجه بقولها انه if you believe in yourself، مؤمن باللي انت بتعمله عندك، جرب. تجربه هي اللي هتودي الناس او تعرف انت عندك حاجه حلوه ولا لا. وخصوصا في مجال المزيكا النهارده بقى الموضوع اسهل بكتير قوي من زمان. مع تطور اللي حصل بقى موضوع الاي اي، مع اختلفنا او اتفقنا مع ده على جنب، بس خلى الموضوع اسهل بكتير قوي من زمان. ان النهارده ممكن حد يقعد في يوم يبقى عنده اغنيه، فكره اغنيه، مش عايز اقول اغنيه تنزل، بس فكره اغنيه ممكن يجرب فكره او اتنين وتلاتة واربعة. زمان كان الموضوع صعب قوي انك تجيبي ملحن وتجيبي شاعر وتجيبي حد يوزع المزيكا. انا دي بروفيشنال بروجرس مش معترض عليها، بس النهارده بقى اللي عايز يجرب ويشوف. وبعدين بقى الموضوع كمان اسهل ان احنا نحط الحاجات دي اونلاين. بعيدا بقى عن شركات الانتاج اللي هي ممكن تكون بتنتج لحد كانتاج، لا، النهارده ممكن في ويب سايتس كتيره قوي على ديجيتال سوليوشن، ممكن فجاه تلاقي اغنيتك في خلال 5 دقائق موجوده على انغامي وسبوتيفاي وكل البلاتفورمز اللي ممكن تتخيلي. بس الحاجه الوحيده النهارده قصاد ده ان حصل عندنا ناس كتير قوي بتنزل اغاني. يعني انا لو فاكر الاحصائيات كويس، في اليوم بينزل بتاع 70 80 الف اغنيه في العالم. بقى كتير.
3: اي الرقم ده؟
2: طبعا.
1: بس ده مش بيخلي الماركت ساتوريتد قوي؟ يعني اللي هو احنا عندنا
2: بس انا مؤمن كمان ده كمان بيخلي التشالنج اصعب واحلى، ان الناس الموهوبه بجد هي اللي تقدر تكمل.
1: اوكي.
2: قوه الدوري الانجليزي جايه من قوه الفرق وكترهم. انا رايي من هنا، يعني ده حاجه مهمه قوي.
3: طب العدل انك مش موجود وخلاص، انك موجود ازاي
2: بالظبط؟ وفي ناس كتير قوي ظهرت مؤخرا، يعني ما شاء الله النهارده في وقت قليل قوي بقوا سوبر ستارز.
1: عشان جربوا، تفتكر بقى السؤال هنا، عشان جربوا؟ اصل احنا كلنا بنقع في حته معينه ان احنا اللي هو عارف الشعور الداخلي بتاع اللي هو انا يعني اللي هبقى مختلف او انا اللي هبقى مش عارفه ايه. فهل ايمانا منهم ان هم مختلفين وجربوا حاجات مختلفه فبانوا،
2: هيخسر ايه؟ هيخسر ايه يعني لو جربت وما مشيتش هيحصل ايه؟ بس اتليست تقول ان انت جربت ومشيت في المشوار. حتى بعد شويه لو ما مشيش ما تقولش، ما تقدرش كل سنه تقول يا ريتني كنت عملت. انا عملت وجربت وما جاتش، ما مشيتش. بلاش. احمد سعد بحبه جدا وحبيبي يعني،
1: صح،
2: فضل شويه شويه شويه لحد لما لقى الفورمولا بتاعته اللي ظبطت مع الناس. وده مع ان احمد سعد موهبه ما حدش يختلف عليه
1: طبعا،
2: بس هو في تراكس معينه خلاص دي الحته اللي لايقه عليه والناس حبته هنا،
1: صح،
2: فضل سنين يحاول.
1: طب بما اننا بقى بنتكلم عن احمد سعد، عشان الموضوع ده انا بشوف صراحه ان احمد سعد ده كيس تدرس. ليه؟ لانه فضل سنين كتير جدا باين طبعا ومعروف وكل حاجه، كلنا عارفين اسمه، ولكن البوم اللي حصل كده في الفتره الاخيره كان قوي جدا، وبدأنا حتى نشوف طريقته اتغيرت اون سوشيال ميديا. يعني بدأنا، هل دي حاجات بتبقى مترتبة؟
2: بس احمد سعد اللي شافها على السوشيال ميديا هو ده احمد سعد الحقيقي.
1: هو
2: احمد سعد بجد شخصية كوميدية بطريقة رهيبة، يعني ما بعرفش اقعد معاه طول الوقت مش ماسك نفسي، مش عارف امسك نفسي من ضحك. احمد سعد ما شاء الله موهبة ما بيبطلش كلام وإفيهات طول الوقت وبيضحك كل الناس. فهو رهيب. فهو كل اللي حصل انه لما الاغاني بتاعته مشيت وبقت تريندينج وكده، لا، هو استفاد بده انه هو حطه بوزيشننج مظبوط بقى كمان على السوشيال ميديا، فظهر الكاركتر بتاعته الحقيقيه
1: بالزبط.
2: اللي الناس كلها حبيته عليه
1: بالزبط.
2: بقى يسف على الناس ويسف على نفسه. يعني
1: البوزيشننج بقى ده اللي بتكلم فيه، ان ممكن تبقى انت عندك تالنت. يعني انا شايفه ان كيس احمد سعد مهمه قوي، لان انت كتير قوي بقى عندك تالنت وقويه جدا. حتى هو طلع قبل كده في انترفيو قال انا كنت عندي فكر ان انا صوتي حلو وبحب العرب وبحب اصعبها على الناس، ولقيت ان الناس مش عايزه حاجه صعبه. بس فكره قد ايه ان الموضوع صعب ان حد يبقى من عادي، يعني من شخص اللي هو تالنتد جدا بس مش عايز اقول مش باين، هو باين، بس فرق البوزيشننج، ازاي الواحد يبوزيشن نفسه بالشطاره دي.
2: بصي، هرجع اقول لك الارتست في الاخر هو منظومه، هو مش شخص واحد بيفكر لوحده. الارتست ده حواليه تيم كبير قوي يمكن مش باين للناس، بيقعدوا يتناقشوا في كل مشكله بتحصل، في كل البوم ريليز بيحصل، في الاستراتيجي بتاعت النزول شكلها عامل ازاي، طب هنقول ايه وما نقولش ايه، طب نقول ايه امتى، لان التايمنج بتاع الحاجات دي مهم. مش ما ينفعش ابقى النهارده بنزل حاجه وفي مثلا حرب شغاله وانا بنزل اغاني
1: اغنيه صح.
2: فهو طول الوقت عشان كده بقول لك هو الارض بالنسبه لي شركه. شركه في شخص بيفكر فيها كرييتيف، في شخص بيدير هذا المشروع، في شخص بيعمل الكونتنت بتاع السوشيال ميديا، في شخص بيبقى مسؤول عن الرؤيه الفنيه او الموسيقيه للالبوم اللي جاي. طب احنا عايزين الالبوم اللي جاي نبقى الشخصيه بتاعتنا شكلها عامل ازاي، الحاجات دي بقى كلها تبقى باكج ازاي للجمهور. طب الارت ورك بيريبريزنت الاغاني اللي موجوده ولا لا. طب الميوزك فيديوز بتقول الحاجات كلها دي بعيده عن بعض ولا احنا في الاخر عندنا وان باكج كل الحاجات دي شبه بعض وحابه بعض. طب لما نطلع حفله بعدها، طب الفيجوالز اللي احنا او الفيجوال ايدنتيتي اللي احنا بنحاول نقولها للناس في الالبوم فان بقى كئيب وات ايفر هيرفلكت ازاي في الحفله في الفيجوالز بتاعه المعروض على السكرينز.
1: اوكي
2: فهو من اول ما كنا عندنا فكره في الاول كل بلاي
1: طبعا
2: كل ألبوم عندهم هتلاقي فيه عالم خلقينه
1: صح،
2: لدرجة انك تروح الحفلة بتاعتهم انت جوه العالم بتاع الألبوم ده، الألبوم تور صح. هو انت جوه العالم ده
3: كأنها فيلم ليه بداية وليه قصة وليه أفيش وليه
1: بس
3: كل
1: بس
3: حاجة.
1: بس هما برضو انت جبت اكزامبل مختلف يعني.
2: انا بس حاولت اوريك
1: صح ده تقيل قصدي تقيل يعني ده اكزامبل فعلا.
2: بس نعرف نعملهم في الاخر في فكرة حد حط فكرة وخلق لها عالم بالفيجوالز بتاعتها بالاليمنتس بتاعتها النجوم مثلا او الكواكب او whatever حطوها كلها في باكج واحده. ولما بتروح الحفله انت بارت من الحاجات اللي حواليك كلها
1: صح.
2: ايفن المايك اللي هو بيغني عليها هتلاقي فيه مرسوم عليه اليمنتس من الالبوم. فهو بالنسبه لي ايه ده، انا جوه الاكسبيرينس كلها. وانا بالنسبه لي الحفله مش حفله بحد بيغني على قد ما اكسبيرينس اللي انا من ساعه لما دخلت من على الباب لحد لما خرجت
1: طبعا
2: هتفضل فاكر ايه
1: مليون في الميه.
3: هنشوف البروجكت بالظبط اللي انت قلته ده غالبا يعني اتطبق بشكل كبير جدا مع مؤخرا في البوم النجم محمد حمائي. فنرجع بما انك مشارك في جزء كبير او في البروجكت من اوله فتقول لنا كواليس كتير ونعرف منك بالظبط ازاي تطبق فكره ان يبقى البروجكت مش مجرد البوم نازل، مش هي مش اغاني وخلاص ومش فيديو كليب وخلاص. نرجع نكمل كلامنا تاني ونسمع تراك من التراكات اللي تعيش سنين كتير قوي بحبها قوي بصراحه.
1: انا وفيدي كل يوم الصبح كل يوم الصبح
2: هحكي لكم حاجه على الالبوم على الاغنيه دي بس بعد ما تنزل
3: يلا نسمعها ونرجع نكمل.

0: راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، ولسه منورنا وشرفنا الصديق العزيز محمد الشاعر ومدير شركة بيزمنت ريكوردز ومدير بروجكتس مهمة جدا فنية وموسيقية عدت عليك وكانت موجودة قدامك وحاجات مهمة. غالبا كده مفيش ألبوم عدى نقول 10 سنين اللي فاتوا ولا كبرك أكتر ولا عامل إيه؟ مفيش ألبوم عدى أو تراك زي اللي احنا سمعناه كده لبوسي ودبل زوكش وتوزيع حسن الشافعي وكلمات وألحان عزيز الشافعي ووتريات هاني فرحات. اللي يتفرج على الاغنيه دي انت قلت لنا حاجه كده كواليس، نقولها بقى يعني، عرفنا كده كواليس حاجه ما حدش يعرفها عن اغنيه مش شايفينهم.
2: بص خليني ارجع لك خطوه لما كنا بنتكلم من شويه على موضوع التجربه. احنا الاغنيه ديت يمكن طلعنا منها ممكن 10 12 13 فيرجن،
1: 10 نسخ من الغنوه دي
2: ما نزلوش ومحدش سمعهم بره التيم اللي كان شغال ايفن قبل ما البراند يسمعهم اصلا. انترن اللي بقى عمالين نجرب، حلو لا مش حلو، هي دي لا مش هي دي، طب الكلام ده، طب نغير الكلام، طب نغير المزيكا، طب نغير مش عارفه مين. فضلنا ورا الاغنيه لحد لما حسينا كلنا ان احنا معانا هيت.
1: انت هنا بتنقلنا لحته تانية، كلمه فضلنا وفكرنا وجربنا، احنا كتير، احنا مش الفنان لوحده، مش الموزع الموسيقي لوحده، مش المنتج، لا انتوا التيم كله بياخد القرار مع بعض.
2: بالظبط، خلي بالك البروجكت ده زي ده مثلا حسن شافي عنده رؤيه فنيه، هو في الاخر حاطط فيجن معينه للاغنيه عايز يوصل لها.
1: حلو.
2: عزيز انا عندي المزيكا، ابتديت احط ابني عظم للمزيكا شويه، عايز نعمل عليها لحن.
1: حلو.
2: طب تعالوا دبل زوكش في يوم، طب نجيب عزيز ودبل زوكش مع بعض في نفس اليوم ويجربوا الاثنين، ده يزوق ده في حته وده يزوق ده في حته.
1: بوسي امتى يعني؟
3: ازاي اصلا؟
2: ما هو احنا الاول كنا عمالين نبني الاول عشان نشوف بوسي هتركب فين، مش عارفين،
1: مش عارف يبقى مكانها فين في الغنوه.
2: بالظبط ما عارفين، بس قصدي خلي بالك دبل زوكش من الناس اللي بتكتب وتلحن لنفسهم، فالجزء بتاعهم هم اللي عاملينه، هو بارت من الاول من صناعه الاغنيه. وعزيز هو كاتب وملحن الجزء بتاع بوسي.
1: تمام.
2: فلما الاثنين قعدوا مع بعض كل حد زق التاني في حته.
1: ايوه
3: طب
2: نجرب هنا، طب الكلام ده حلو، طب ده لايق على اللي كاتبينه دبل زوكش ولا لا، طب دبل زوكش محتاجين يقولوا ايه الاول علشان بوسي لما تخش تقول ايه فتقول مش شايفينها.
1: وقت قد ايه بقى القصه من اولها؟
2: شويه،
1: شهور،
2: شهر ونص مثلا في الاغنيه دي لوحدها.
1: وبقول لك تركيز يومي،
2: لا لا ما فيش هزار. حسن بيصحى الصبح، حسن من الشخصيات النهاريه جدا، بيصحى مثلا الساعه 7 8 الصبح ينزل على الاستوديو. ايام بقى هي الساعة 12 1 2 بالليل،
1: بس دايما فمن الصبح بالليل مركز في
2: الحاجة
1: عشان يوصل لده.
2: وبعد كده بنحط فيها وتريات. طب هاني بقول لك ايه، اسمع كده قول لي ايه رايك. هاني تحمس جدا. طب هاني هنصور كمان، طب يلا انا معاك.
1: هاني فرحات طبعا، فرحات
2: يعني من الناس اللي بجد
3: عظيم طبعا.
2: لا لا عظيم كلمه قليله عليه،
1: انه يكون موجود في الكليب كمان مع حسن الشافعي مع بوسي. الفكره هنا بقى يعني
2: خلينا نحكي لك تفصيله صغيره، يمكن حاجه حسن طلبها. احنا في التصوير احنا ساعات ممكن نصور بكاست عادي، الناي حسن اصر ان كل ميوزيشن لاعب في الاغنيه الاوريجينال يبقى موجود في التصوير. احنا ايفن علي المدبوح اللي هو عامل اللاعب الناي جبناه من لبنان.
1: يعني كل الموسيقيين اللي احنا شفناهم في الكليب ده اللي لاعب التراك اللي انا سامعه، مش حاجه اي اي، مفيش حاجه مش حقيقيه، مفيش حاجه كده،
2: ومش كاست يعني، مش جايبين حد يلعب ناي،
1: مش حد يجرب او حد يمثل.
2: الناس اللي لعبت معايا في الاغنيه هم اللي هيجوا في التصوير.
1: طب انت بتقول انه خلاص كده الاغنيه خلصت، يعني انا هي دي النسخه اللي هتطلع من العشرة النسخ من الاتناشر، يعني امتى حسيته خلاص هي تمام؟
2: هي بتجيلك خلاص انت
1: خلاص
2: لونها اسود، هي دي
1: مش وقت، مش حاجه زي كده.
2: لا لا لا ما شاء
3: الله، دي خبره بقى، يعني خبره ان انت مثلا بتبقى خلاص ودانك موسيقيه، انت عندك الاكسبيرينس فبتحس ان هي دي خلاص
1: ما فيهاش تاني.
2: بتبقى على ذوقك برضو، لان ما فيش حد ضامن، محدش عنده فورمولا النجاح. ساعات في اغاني كتير جدا بنبقى متحمسين عليها جدا وهي دي، وفي اغاني بنبقى بتنزل تضرب، محدش عنده الكتاب بتاع ازاي اعمل اغنيه ناجحه، بس انت تعملي اللي عليكي والناس بتابريشيت المجهود اللي اتحط في الاغنيه،
3: ده
2: حاجة مختلفة. واحنا طول الوقت ده اللي بندور عليه، فكرة الفيوجنز او ازاي نحط حاجتين على بعض مش لاقيين على بعض وفجأة يليقوا. بوسي على دبل زوكش،
1: الجوكر مع ام كلثوم مثلا،
2: الجوكر مع ام كلثوم، عبد الباسط مع نيكولا. انا فاكر اول لما نزلنا البوستر بتاع نيكولا عبد الباسط
1: 2010 اعتقد دي.
3: قصة قصة قصة.
2: لا انا فاكر والله الكومنتس كانت على السوشيال ميديا حاجات، طبعا ايه اللي جاب القلعه جنب البحر،
3: طبعا
2: ايه اللي جاب اللي مش عارفه العيش الايه جنب الكراس،
1: طلع المزيكا وموضوع كمان
2: هو عبد الباسط اللي غني على المزيكا دي. ازاي
1: واحمد شيبه مع
2: ست وشوش يا دنيا علمينا
1: ويا دنيا علمينا
3: يعني الفيوجن. الفيوجن دي بقى ما هو بقى ده السؤال برضو اللي يعني برضو صعب. ازاي ممكن حد يتخيل ان الحاجات دي هتلاقي مع ان الناس دي هتلاقي مع بعض؟ انت كانك بالظبط بتقول مثلا هنجيب حد من ابعد حته ونحطه جنب حد من ابعد حته. ازاي
2: هتعرف لما تجرب؟
3: اوكي
2: ترايل.
1: طب السؤال بقى
3: سؤال بقى هل كنتوا متخيلين فيوجن معين وجبتوهم وما حسيتوش؟
2: ما حصلتش الحمد لله، لان أوكي. احنا طول الوقت بيبقى قبل ما بنشتغل متخيلين الشكل ده هيطلع عامل ازاي. ممكن الاغنيه تنزل ما تنجحش، ده موضوع تاني. أوكي. بس قصدي ما فيش حاجه اشتغلنا عليها وما نزلناهاش.
1: ويجز وحمائي من الحاجات اللي كسرت الدنيا وتركيبه غريبه جدا.
2: طبعا طبعا.
1: وخلينا نروح للنجم محمد حمائي في الالبوم الاخير. انت من التيم الكبير اللي ورا البروجكت والمجهود الكبير اللي اتعمل، اللي من اول يعني اول حاجه خالص اتعملت ان كل البوست اللي عند حمائي تختفي تماما على السوشيال ميديا، فالناس مش فاهمه ليه انستغرام بتاع حمائي بقى فاضي. فجاه في رقم 10 موجود، في حاجات وارقام وابتدائيه كده انه في حاجه بتحصل او في البوم موسيقي وتجربه موسيقيه مختلفه. تيزر بينزل او برومو بينزل للالبوم، بنته بتشارك فيه، بتتحرك ما بين مراحل حياته وتوصل لبدايه الالبوم الاخير. فهمني كده لحد سمعوني فسمعنا كده الالبوم العاشر الفكره من اولها.
2: لا بص، حمائي من الشخصيات او من اجمل الارتست اللي اشتغلت معاهم في حياتي. بجد انسان جميل ومتواضع ومؤدب. بص يعني ممكن اقعد احكي لك عن حمائي الحلقه كلها. وكمان هو بيسيب الكريتيف سبيس لكل اللي حواليه، بيحب يسمع وهو انفولفد قوي. يعني يقعد يفكر معاك، طب فترمي له فكره فيسكت، اوكي يقول لك طب اقول لك ايه، طب ما تيجي نعمل كذا.
1: حلو، يشجعك، ياخد منك ويشجعك ويكمل معاك.
2: فتقول طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نحط كذا على كذا فيعملوا كذا، طب هنشيل البوست، طب هنعمل كذا، طب نحط التيزر. يعني مثلا خليني احكي لك على الارت وورك اللي حصل، هو متقطع ده شويه. واحنا قاعدين بنتكلم على الالبوم، قلت له حمائي بص انا عايز السنه دي نخرج بره فكره الاغنيه، الصوره الحلوه البورتريت.
1: حلو، نعمل صوره ملفته بس مش
2: أجي.
1: مش اموره وخلاص كده. صوره متظبطه قوي، لا صوره عادي.
3: انا بقى ادجي قوي، فاهم؟
2: ادجي قوي وما تخدش الناس، بس تخدهم بطريقه حلوه. فكنا التشالنج بتاعنا طول الوقت، عندي فيرجنز كتيره قوي من البوستر ده برده ما نزلتش. هو ده انا ولا مش انا؟ ده حمائي والناس هتعرف ان ده حمائي ولا كان في الحته دي.
1: الصوره تحسها متحركه، هي تحسها بتتحرك مع ان هي صوره،
2: هي مديه ايموشنز مختلفه. يعني هم اربع صور في بعض اصلا، يعني هم اربع صور تركبوا
1: نفس اللحظه.
2: يعني اربع صور اتصوروا والاربعه اتحطوا جوه، وكان عندنا فيرجنز كتير قوي لحد ما وصلنا للفورمولا دي. بس انا بالنسبه لي حبيت قوي ان حمائي انه هو اكتر واحد ممكن ياخد معاك الاكسترا مايل انه يطلع بره العادي.
1: اختيار اسم الالبوم كان اختيار من الاول خالص انه هو سمعوني
2: طبعا. وانا بحب الفكره دي
1: في التراكات، يعني التيم ورك بتدخل ايه التراك اللي ينزل ولا هو اللي بيبقى وجهه نظر الفنان؟
2: لا بيقعد يسمع لكل الناس،
1: بياخد راي الناس.
2: انا فاكر اخر يومين احنا حمائي كان معاه حاجه و30 تراك اصلا.
1: وبعدين الالبوم 18 اغنيه، ف
2: 18
1: والباقي رايح فين؟
2: موجودين
1: عايزين. لسه
2: بقول له لسه كنت بكلمه في الحفله اللي فاتت، بجد بقول له احنا عندنا البوم تاني ممكن ننزله. يعني بجد في اغاني كتيره حلوه قوي ما نزلتش، بس هو انت مش هينفع هتروح فين؟ هنعمل ايه؟
1: طب ليه حمائي ساعات بيتوجه ليه النقد في فكره انه كسلان شويه؟ ومش كسلان، احنا بالنسبه لنا كجمهور كسلان، لو احنا عايزين كل سنه البوم او كل سنه ونص.
2: حمائي كل سنه البوم عشان ان شاء الله الصيف الجاي.
1: وعد
2: وعد وعد.
1: الصيف الجاي،
2: الصيف الجاي ده فورشور.
1: ماشي،
2: ويعني
1: هنرجع لك.
2: هنرجع لي. بس اقول لك على حاجه، حمائي كمان كان عنده وجهه نظر انه هو بيقعد يشتغل على البوم شويه حلوين
1: بياخد 3 او 4 سنين. احنا بالنسبه لنا كجمهور بنقول ايه ده، هو ليه كسلان؟ ليه غايب عننا؟ بنبقى عايزين نسمعه اكتر. من وجهه نظره هو دايما بيحب انه يتأنى قوي في اختيارات كل حاجه.
2: صح.
1: فانقلنا برضو يعني ازاي الفنان يقدر يعمل المعادله دي ما بين ده وده.
2: بص خليني اقولك على حاجه، هو النهارده بقى في العصر اللي احنا فيه الحاجات كلها بتجري بسرعه، والاغاني بقت بتنزل اكتر واسرع من زمان. زمان كنت ممكن تقعد شويه حلوين عشان تنزل البوم. بس حمائي النهارده يعني كنا بنتكلم حتى من الاسبوع اللي فات انه ما بين الالبوم والالبوم ممكن عندنا 2-3 سنجلز في النص. عادي
1: 5-6 بقى،
2: ما هو كتير قوي. بس بقى ما من هنا للصيف، فده هيخلي الناس شويه انه في الاغاني اللي في النص حمائي كان حد يقول انا ممكن اكسبلور بقى. اللي هو هيبقى بيروح في حتت مختلفه شويه، نجرب حاجات مش بره مش جوه الالبوم بس هي بره النور بتاعه شويه.
1: فيوجن ميوزك كده يعني، ممكن نلاقي حاجه كده.
2: ممكن
1: قول قول يا شاعر والله ممكن.
2: احنا اخوتك حلو على الهوا، احنا لسه في الالبوم اللي لسه نازل فشغالين عليه.
1: طيب تعالوا نسمع التراك اللي كسر الدنيا كمان وقت كاس العالم، حماقي وويجز، ووقت كل الحاجات الحلوه ليها علاقه بمصر ومعرفة افتتاحات المتحف المصري الكبير اللي انت كمان يا شاعر كنت مشارك في البروجكت بتاع حفل افتتاح المتحف وتجهيزات لحاجات كتيره جدا. نكمل كلامنا تاني مع صديقنا العزيز محمد الشاعر مدير بيزمنت ريكوردز، ونرجع نكمل في لسه الصبح.

0: وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة بركة وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يعني دايما كده في اساطير زي ما انت كنت بتقول في كل مجال. ففكره انه عمرو دياب بجد، بس مش هقول اي حاجه تانية، عمرو دياب يعني اي حد في الدنيا بيعمل اغنيه وبيغيب شويه وبيشتغل عليها وبينجح وبعد كده ممكن يطلع تاني، يعني انسوان عادي طبيعي. بس ان حد يوصل لمرحله ان يبقى له كل السنين دي، يعني مثلا انا جيلي، يعني انا التسعينات، احنا يعني اعتقد ان انا من ساعه ما اتولدت وانا بسمعه لحد النهارده. الجيل الجديد اللي هم بقى الاصغر كمان بيسمعوه ازاي؟
2: وانا قبلك بسمع.
1: ايوه يعني ما تقولش بس كده عشان شكلك صغير بصراحه، بس فعلا فعلا ازاي حد يقدر، لان من اصعب الحاجات اللي بتحصل لاي حد بيشتغل في الكرييتيف فيلد انه يقدر يروح مع كل الاجيال، دي حاجه صعبه جدا. ازاي بقى
2: جداً.
1: ازاي عمرو دياب؟ ازاي
2: انا اصلا دخلت المجال ده بسبب عمرو دياب، بسبب حبي ليه. يعني اكتشفت باشن بتاعي في المزيكا بسبب ان الراجل ده حبيته وانا صغير جدا، وتربيت على اغانيه. فانا ايه ده، هو ايه اللي بيحصل وايه المزيكا وايه العالم ده، عايز اشوف ايه اللي بيحصل فيه. وزي ما كنت بقولك في الفاصل انه عندنا دايما في حياتنا طول الوقت اساطير في الكوره. عندنا ميسي وكريستيانو بره، عندنا محمد صلاح في مصر، يعني مصري يعني، عندنا عمرو دياب، عندنا عبد الحليم، عندنا ام كلثوم. عمرو دياب اسطوره بجد ما شاء الله، من ساعه لما ابتدى لحد النهارده. لما تقابليه او

0: اشتغلي معاه، هو ما شاء الله يعني، ما شاء الله بقى بالنسبه للجنريشنز الصغيره اللي ممكن تكون بتشتغل معاه، هو البيس بتاعه في الشغل
1: أسرع
0: اسرع من اي حد. يعني هو يصحى الصبح بدري، يصحي كل الناس، يخليهم كلهم يجروا عشان يشتغلوا، يبقوا قبلهم في الاستوديو، وانتوا فين وانا موجود. هو في شغله ما بيهزرش يعني بجد، يعني عشان تجري بالسرعه بتاعته مع انت لو عايزه تكسري مش هتعرفي تكسري خالص،
2: هتتكسف
0: هتتكسف تكسل هتتكسف.
1: بس ده يعني ده ديسبلين ولا تالنت؟ يعني برضو في ناس تقول لك ايه ديسبلين بيتس تالنت، فهل دي هل ده استمراريه منه ولا هو موهوب لهذه الدرجه ولا ده ايه؟
0: عمرو دياب في كل مواصفات النجاح،
1: كل حاجه عنده، كل حاجه ما شاء الله.
0: يعني هو نجم، هو مش بس صوت، عمرو دياب مش صوت بس، يعني في ناس كتير عندهم اصوات هايله ما كانوا موجودين لفتره واختفوا. عمرو دياب ما شاء الله ذكاء غير طبيعي في اختيار الاغاني، في اختيار الناس اللي بيشتغل معاهم، فيجدد ازاي، فيقعد يسمع ايه اللي بيحصل في العالم او في السوق عشان يبتدي يجيب التالنتس الجديده عشان يشتغل معاهم. هو هنا طول الوقت، هو طول الوقت شايف انه ما نجحش، طول الوقت شايف انه عايز ينجح اكتر. هو عنده
2: طب وقت البوم وياه، انت كنت موجود معاه طبعا مع حسن الشافعي،
0: كنت مع حسن
2: كواليس من البوم وياه.
0: ما يعني بص، حسن ما كانش بينام يعني حسن كان بيخلص الشغل، او عمرو كان بيسيب حسن لما حسن ينام على الكيبورد خلاص،
2: خلاص بقى
0: خلاص، ويصحى الصبح بدري يصحي حسن عشان حسن يلحق يجري يشتغل على
2: دي نقله موسيقيه من عمرو دياب نفسه لجمهوره، ونقله موسيقيه عند حسن الشافعي، ونقله موسيقيه في السوق المزيكا بقى كله.
0: طبعاً
2: يعني
0: خلي بالك، هو اول اغنيه او اول الالبوم اللي قبله كان حسن اشتغل معاه اللي هو
2: ليلادي،
0: وكان عمرو كان فاضل له يمكن اغنيه واحده في الالبوم حاجه كده، وحسن سمعه في الاول كانت مزيكا لسه عاملها، كانت وحياتي خليكي، وبعد كده فجاه يلا نعمل بقيه الاغاني ونكمل مع بعض اغنيه في الثانيه في الثالثه، لحد لما الالبوم اند اب ان حسن عامل 7 يمكن من 10. وكانت بالنسبه لي فكره بقى يلا نخش على الهاوس ميوزك فنقول ايه، بعد كده كملهم في وياه وعيني وانا شايف الالبوم اللي بعده
2: والله على حبك انت.
0: حسن ما كانش عمل حاجات كتير قبل الالبوم ده، كان عمل يمكن مع عمرو مصطفى وعمل كام اغنيه قبلهم، برضو كانت جراء جدا من عمرو انه يروح مع حسن وهو
1: هو
0: لسه
1: هو حسن كمان طلع اتكلم على ده في انترفيو، كان بيتكلم قد ايه هو دوره كان كبير قوي، دور عمرو دياب كان كبير قوي في حياه حسن
0: طبعا. لا يعني عمرو دياب في كل حياه حد اشتغل معاه هو اضافه غير
2: سؤال بقى قبل ما نشغل الاغنيه وياه، الجزء اللي في الاخر اللي المزيكا فيه بتقف وترجع، فكره مين؟ حسن ولا
0: حسن؟ اكيد
2: حسن صح؟
0: يعني حسن بص
2: الكترونيه الموسيقيه هنا اللي انا
0: حسن
2: وهنا جريئه قوي ان انا هعمل حته كده دعب ميوزك
0: تبع حسن طول الوقت بيحب اكسبلور، ويلا نجرب على ده ويلا نشوف ده هيطلع حلو ولا وحش، هنسمعه هنجربه ونسمعه.
2: يجي عمرو دياب بقى في الفيديو كليب يبروزها اكتر ويجيب معرفش مين يغني كده بقى اللي هو انت هتعدي
0: عليا. لا بص
2: هفكر معاك.
0: هو عمرو بيحب يجدد جدا جدا جدا، حسن في نفس الوقت بيكسبلور طول الوقت، يلا نحط يلا نلعب في الصوت يلا نحط سولو مش عارفه
1: فدريم تيم بقى، ما لو حد معايا بيكتشف وحد تاني عايز يجرب، ما ده كله يطلع حاجه لازم تبقى مختلفه،
0: عشان ان احنا نطلع حاجه مختلفه غير اي حاجه حصلت قبل كده.
1: انا متحمسه جدا ان احنا بنعرف حاجات اول مره ممكن نكون نعرفها، اغاني بنسمعها كل يوم ولكن ما نعرفش كل التفاصيل دي عنها، فهنرجع
2: تاني.
1: خليه معانا.

0: ولا احنا هنستنى يوم كمان، احنا مكملين كلامنا لسه الصبح، وضيفنا محمد الشاعر وبندردش معاه في حاجات كتيره جدا وكواليس كتيره قوي، وبان يعني الوقت معاك، وفي الفواصل برضو مش راحمينك اسئله انا وعبير في كواليس كل الاغاني اللي احنا بنحبها،
1: حماس مش عايز
0: من انا مش عايز غيرك لبهاء سلطان وامير عيد لحاجات مع كايروكي وحاجات كتيره جدا انت شاركت فيها، ك يعني من الجنود المجهوله لكن المؤثره في البروجكت نفسه. سريعا في دقيقه بس كده نعرف منك في المتحف المصري الكبير، ايه الدور اللي كنت بتعمله؟
2: المتحف ده من اكتر البروجكتس اللي في حياتي اللي انا فخور ان انا عملتها، لانه بعمل حاجه في الاخر للبلد لمصر طبعا. يعني بجد بروجكت كبير وقعدنا شهور نشتغل عليه مع الموسيقار العظيم هشام نزيه بجد عمري ما اشتغلت معاه، بس بحب مزيكته من زمان جدا.
0: التفاصيل اكتر بقى يعني تحيه كبيره جدا الموسيقار هشام نزيه،
2: رهيب يعني بجد، شخصيه بيطلع مزيكا اللي هو انت جبتها ازاي، تعبتها ازاي، وكنت ما اشتغلتش في المومياوات بس كان عجبني قوي اللي حصل في مومياوات في المزيكا.
0: تحدي اكبر انه ازاي اعمل حاجه تبهر العالم، لانه حدث العالم مستنيه بقى بجد، يعني مش كلام بنقوله.
2: فالبروجكت ده كنت مسؤول فيه عن المزيكا بقى، كل حاجه بتحصل في المزيكا. يعني بجد كانت معايا كمان امينه وكنا بنشتغل مع بعض تو تيمز كده، بنشتغل على الاوركسترا بقى اللي هتيجي من بره، طب التسجيلات كلها اللي هتحصل من الميوزيشنز على كل الالات الغريبه اللي مطلوبه،
0: مشاهد شايفينها من البلاد العالم بالنوع المزيكا بتاعها.
2: هو كان هشام الفكره الاغنيه بتاعت اراوند ذا وورلد، ان نجيب كل اله تريبريزنت كلتشر ونحطها. فكميه الات وريسيرش بقى رهيبه على مين اللي بيلعب الاله اللي اسمها سوان وفين في اليابان ومين بروجكت كبير قوي. وكمان بقى مش ده بس على المزيكا بس، انت كمان لما نروح لللايف اللي سايق الحفله كلها من اول للاخر هي المزيكا. فازاي
0: هي اللي بتنقل الحدث نفسه لحاجه تانية للمشهد اللي بعده للمشهد اللي بعده
2: ولا حاجه. وكان عندنا تشالنج ان الحاجات اللي معروضه في جزء منها اوريدي بري ريكوردد، بس الفرقه بتلعب لايف دايما، الاوركسترا بتلعب لايف. فبالنسبه لك طب هنسينك ده ازاي على ده؟ فقعدنا نتمرن كتير قوي وعملنا سيستم تايم كود، انه احنا عملنا سيستم ده بيسنك
0: جزء الهندسه بقى بتاعك انت عشان الهندسه فانا هنا،
2: ان السيستم ده هيسنك المزيك مع اللايت مع الفيجوالز مع الدرون شو اللي هيطلع امتى في الوقت الفلاني، عشان لما ماسك توت يطلع على الحته بتاعه توت وهو بيتعرض على الفيجوالز الموضوع على السكرين على البروجكشن اللي على المتحف على الفاير ووركس، كل الحاجات دي كلها
0: حاجه احنا في دقيقه لكن وراها مجهود
1: كتير.
2: كود الحفله كلها من اولها لحد اخرها عارفين في الثانيه كذا في الدقيقه كذا هيحصل كذا. والاوركسترا احنا خلي بالك ان كان التشالنج انه انت لو احنا شغالين بلاي باك كانت الدنيا بقت اسهل كتير قوي، دوس بلاي
0: لا انت في لايف وثينك مع كل الحاجات دي.
2: الاوركسترا لو اتاخرت ثانيه احنا كل حاجه شفتت
0: طبعا.
2: فانت ازاي تعمل سيستم تايم كود بس في نفس الوقت تبقى متاكد ان كل حاجه ماشيه صح،
1: وانت طبعا كنت موجود اون جراوند
2: لا لا انا عندي فيديوهات جوه الكنترول روم بلف بقى حوالي نفسي لان كل ديبارتمنتس حوالينا، فاللي هو بقى ده كذا ده كذا ده يطلع ده يخش، فكل الحاجات دي كلها
0: تحية كبيرة ليك ولكل شخص اشتغل عارفينه ومش عارفينه كمان. قبل ما نختم معاك لان الكلام بجد معاك مش بيخلص، هقول لك اسم كل فنان انت شاركت معاك كبروجكت مانجر في حاجات فنية، وتوصف لي كده في كلمة او في جملة هو ليه في المكانة دي، هو ليه هنا وليه دايما عنده استمرارية. نبدأ بالنجم محمد حمائي.
2: حمائي
0: كلمة على
2: طول. حمائي طول الوقت بيجري انه يغير وعايز دايما يقلب الورقة بتاعت المزيكا الجديد.
0: تامر عاشور
2: موهبة غير طبيعية، يعني بجد تامر موهبته في حتى في الألحان اللي بيعملها وماسك لاين وهو خلاص ماسترد وهو خلاص تعرف بيه، ومع ذلك بيحب يجدد في كل ألبوم. بس
0: أنغام النجمة أنغام
2: دؤوبة جدا جدا جدا في شغلها بجد، يعني وبصة في ورقتها ومركزة في شغلها وحفلاتها تدي ناس حقها جدا في الحفلة، فما شاء الله يعني
0: شاعر نورتنا واللي فاتوا الحلقه يرجع يشوفها على اليوتيوب، وكنا موجودين معاكم مع عبير بسيوني وفادي ابراهيم والصديق العزيز محمد الشاعر في شركه ذا بيتمنت ريكوردز، ونورتنا ودايما
1: جدا
0: في كل الحاجات الفنيه الحلوه اللي احنا بنستنيها.
2: ربنا يخليك
0: شكرا جدا يا شاعر. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مانيلا. كما يقض وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية ولقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع. مصر أدانت التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. ودعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية وتغليم الحلول الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ نوة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية هي 11 على التوالي، وأضافت أن الضربات استهدفت مراكز عمليات وقدرات بحرية وبنية لوجستية عسكرية بعد في تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن الوقت قد حان لينعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار، مشددا على العمل لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، وجه الرئيس اللبناني الشكر إلى ترامب وفريقه على ما وصفه بإنجاز التوقيع على الاتفاق الإطاري الهادف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. اقتصاديا، الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني واصل لقاءاته بمعرض فامبورا الدولي للطيران 2026، حيث بحث مع القائم بأعمال المفوض التجاري البريطاني لشؤون إفريقيا فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في قطاع الطيران. وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات التطوير، فيما أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بتوسيع الاستثمارات في قطاع الطيران المدني المصري. رياضيا، فريق كرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته قبل معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وكورة في التسعين على هوا الراديو 90 90. معاكم محمود الفقي وصديق العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. خلص خلاص المونديال 2026، أمريكا وكندا والمكسيك بكل ما فيه بقى من أحداث وظروف شفناها جميعا وتابعناها، في إيجابيات في سلبيات، في مشاركة تاريخية ل 48 منتخب لأول مرة في التاريخ، ويقال إن المونديال القادم في المغرب وأسبانيا والبرتغال هيزيد العدد كمان ليصبح 64 منتخب. طيب إيجابيات شفناها طبعا أهمها على الإطلاق هو منتخبنا، سلبيات شفناها موضوع طرد اللاعب الأمريكي، انتقادات للتحكيم، موضوع الهايدريشن بريك برضو كان في ناس كتيرة بتنتقد ومش موافقين عليه خالص. لكن بعد ما خلص المونديال خلاص وكلمنا عن المنتخبات كلها وكلمنا عن أسبانيا وكلمنا عن الأرجنتين، تعالوا بقى ناخد نقطة ومن أول السطر ونتكلم عن منتخبنا الوطني. خلصنا خلاص الاحتفالات، خلصنا الكلام والفرحة، ونروح بقى نركز شوية في اللي جاي. اللي جاي علشان تقدر تبني على الإنجاز اللي حققته لازم تشتغل. يعني أنت مثلا بتتكلم إن الكابتن حسام حسن زي ما بيقولوا كده عملها بدراعه وباللعيبة الموجودين اللي كتير منهم بيلعبوا في الدوري المحلي، وده مش موجود في منتخبات اللي بتفكر تنافس أو توصل للمربع الذهبي لكأس العالم. الاحتراف يا جماعة هو رقم واحد وهو الأهم بالنسبة لأي منتخب بيفكر في المنافسة. المهم فأنت بتتكلم إن لازم ولا بد إن يكون في تخطيط للفترة اللي جاية، تخطيط مهم جدا إن أنت تبدأ ترتب وتحضر وتشوف منتخب مصر هيعمل إيه الفترات اللي جاية. إحنا داخلين خلاص قدامنا فترة بسيطة جدا ونبدأ تصفيات كأس الأمم الإفريقية اللي هتتلعب إن شاء الله الصيف المقبل، ومن بعدها تبدأ بقى تستعد لتصفيات كأس العالم 2030، وبإذن الله نكون موجودين وبإذن الله نتخطى كمان دور الستاشر اللي احنا خرجنا منه في مونديال 26، علشان يبقى ان احنا بنينا صح وبدأنا نشتغل على الإنجاز اللي حققناه. حققنا إنجاز، كنا مستنيين أول فوز في المونديال وحصل بالفعل وفوزنا على نيوزيلندا، كان نفسنا نتأهل من دور المجموعات، تأهلنا وكمان تأهلنا من دور الإقصاء 32 لدور الستاشر، وكان قدامنا 10 دقائق فقط ونوصل كمان للدور ربع النهائي، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن البداية منين؟ طبعا البداية لازم ولا بد اللعيبة هما الأساس اللي هتبني عليه خلال الفترة اللي جاية، تشتغل عليهم كويس، تفتح باب الاحتراف، تدعو الأندية ان هي تسيب لعبتها تطلع للاحتراف في أندية تقدر تضيف للعيبة دي حاجة. حمزة عبد الكريم يا جماعة لو تبص على صورته وهو خارج من النادي الأهلي ومجرد شهور قليلة جدا تدريب مع تركيز في نادي برشلونة، لا شخص مختلف تماما تماما في البنيان الجسماني طبعا وفي مهارات كتيرة جدا في كرة القدم. يعني أنا بشوف تدريباته دلوقتي مع برشلونة لا تطور بشكل كبير جدا، وحتى الدقائق اللي كان بيشارك فيها مع منتخبنا في المونديال لا الراجل عنده فكرة، عنده كرة حلوة جدا جدا، ربنا يوفقه إن شاء الله ويكون واحد من الأعمدة الأساسية لمنتخبنا خلال الفترات اللي جاية. نقطة مهمة جدا جدا في قصة اللعيبة لازم طبعا اتحاد الكرة يشتغل عليها الفترات اللي جاية بالتعاون مع الكابتن حسام والكابتن إبراهيم في الجهاز الفني للمنتخب، ان انت تفتح بقى بتوسع ملف اللعيبة اصحاب الجنسيات اللي زي هيثم حسن مثلا اللي معاه جنسيتين ومنهم الجنسية المصرية، تبدأ تتكلم معاهم وتقنعهم ان هم يكونوا مع منتخب مصر بإذن الله في الفترات اللي جاية. شفنا هيثم حسن قد ايه لعيب حريف جدا جدا، فكرنا بالكابتن عبد الستار صبري، كورته حلوة من وقت مشاركته في مباراة استراليا وصولا لمباراة الأرجنتين، كان مزعج جدا جدا وحل هجومي وبيقدم كرة من اللي احنا بنحبها، الكرة الحلوة اللي كلها مهارات. فلازم اتحاد الكرة بالتعاون طبعا مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم يفتحوا الملف ده بتوسع، لأن المصريين اللي مولودين برا مصر كتير جدا في كل مكان في العالم، وفي منهم بيلعب في أندية مهمة جدا سواء في ألمانيا، أسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وده اللي اشتغلت عليه المغرب من سنين طويلة، وده اللي أدى إن هي تكون رابع العالم في مونديال قطر 2022 وتوصل لدور الثمانية في المونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. فالملف ده ملف مفهوش اختيار، لازم ولا بد نشتغل عليه بكل تركيز وبكل قوة خلال، مش هقولك بقى الفترات اللي جاية، من دلوقتي من الآن لازم المسؤولين عن هذا الملف يدوروا ويبحثوا بشكل جيد جدا عن كل اللاعبين اللي من أصول مصرية في كل مكان في العالم. طيب نقطة كمان بالنسبة لمنتخبنا، والنقطة دي برضو من النقاط المهمة جدا، يعني انت قبل ما تروح المونديال منتخبنا لعب مع منتخب أسبانيا وبعد كده المنتخب السعودي وبعد كده واجه المنتخب الروسي وكمان المنتخب البرازيلي، فكان في استعداد إلى حد ما جيد جدا جدا، قدرت ان انت تدخل أجواء المونديال وتبقى داخل مباراة بلجيكا مش خايف منها خالص، وواجهتها وكنت الأقرب جدا للفوز بصراحة. فدي نقطة مهمة جدا، اتحاد الكرة لازم يوفر كل الإمكانيات للجهاز الفني للكابتن حسام حسن، الراجل ده طبعا يستحق كل الدعم ويستحق كل الإمكانيات الفترة اللي جاية عشان يقدر ينجحك، يقدر إن شاء الله نرجع بطولة بقى كأس الأمم الإفريقية اللي وحشتنا جدا. انت يا جماعة منتخب مصر واحد من أهم المنتخبات إذا ما كانش الأهم على الإطلاق في القارة الإفريقية، ما فزناش بكأس الأمم من 2010 من أنجولا مع المعلم حسن شحاتة، فلازم ولابد إن شاء الله نشتغل ونستعد كويس جدا لكأس الأمم الإفريقية المقبلة. فاتحاد الكرة يقدم له الدعم، يقدم له مباريات ودية قوية جدا الفترة اللي جاية، ندي كمان الكابتن حسام حسن الثقة إن هو مكمل معانا. التجديد يا جماعة ما سمعناش لحد دلوقتي عن خبر التجديد للكابتن حسام حسن ولجهازه الفني، فمحتاجين الخبر ده يكون بأقصى سرعة خلال الساعات اللي جاية عشان الكابتن حسام يبدأ يشتغل، يبص على لعيبة الدوري، يبص على المحترفين، يبص على اللعيبة اللي من أصول مصرية ويبدأ يشتغل ويستعد سريعا جدا. انت داخل على تصفيات كأس الأمم وأنا بعد شوية هقولك المواعيد بتاعتها وهنلاعب مين إن شاء الله. فالفترة اللي جاية تدي الثقة للكابتن حسام، تدي له كل الإمكانيات والدعم المتاح. يعني بناء على الإنجاز اللي حققناه في المونديال، كابتن حسام بصراحة وجهازه الفني يستحق كل الدعم خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. هكمل معاكم كلامنا، عايزين ندردش كده شوية عن المنتخب النهاردة، إزاي نقدر نبني على الإنجاز اللي حققناه في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026 عشان فرحة الشعب المصري اللي شفناها والانبساط والليالي الحلوة اللي عشناها خلال فترة المونديال بإذن الله تتكرر مع منتخبنا خلال البطولات المقبلة بإذن الله. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم كرة في التسعين.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة،
0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الكورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وكورة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. وزي ما اتفقنا نتكلم شوية عن منتخبنا النهاردة. خلصنا خلاص المونديال 2026، خلصنا الاحتفال بمنتخبنا والأجواء الحلوة اللي كنا عايشينها، فلازم بقى نبدأ نتكلم على الفترة المقبلة، الفترة اللي هندخل عليها مع تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة. انت عندك في مجموعتك مين؟ معاك في المجموعة أنجولا وملاوي وجنوب السودان. الجولة الأولى والجولة الثانية هيتلعبوا من 21 سبتمبر ل 6 أكتوبر المقبل، يعني انت بتتكلم خلاص في حوالي شهرين، شهرين ونص، وتبدأ التصفيات كأس الأمم الإفريقية. وبعدها من 9 ل 17 نوفمبر هتلعب الجولة الثالثة والرابعة أمام ملاوي هنا وبره، وبعد كده الجولة الخامسة والسادسة أمام أنجولا وجنوب السودان من 22 ل 30 مارس 2027. وعليكم خير إن شاء الله، ونكون وصلنا لكأس الأمم الإفريقية اللي زي ما كنت بقولك من شوية وحشتنا بصراحة، من 2010، من أيام المعلم حسن شحاتة ربنا يديله الصحة، هذه البطولة ما دخلتش مصر، فمحتاجين نرجعها. ومنتخبنا بأداء القوي في المونديال عشمنا في البطولة بإذن الله. طيب اتكلمنا على خطوات دعم الكابتن حسام حسن، اتكلمنا ان لابد اتحاد الكرة يشتغل على ملف اللاعبين اللي من اصول مصرية ويبدأ البحث عليهم بشكل مكثف جدا جدا، زي هيثم حسن كده وعدد من الاسماء التانية عشان يدعموا منتخبنا الفترة الجاية. اتكلمنا عن التعاقد او تجديد التعاقد مع كابتن حسام حتى 2030، وتديله الثقة وتقوله ان انت في كأس الامم الافريقية مهما كانت النتائج انت مكمل بإذن الله لمونديال المغرب وأسبانيا والبرتغال 2030. بتتكلم كمان عن نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح، اللي بإذن الله زي ما سمعنا كده بعد نهاية مشوارنا في المونديال إنه مكمل مع منتخبنا، ومبسوط جدا بالمعسكرات، ومبسوط بالكابتن حسام حسن والدعم الفني اللي بيقدمه له. فمحمد صلاح لازم يبقى زي ليونيل ميسي كده، احنا شفناه واصل مع المنتخب الارجنتيني ل 39 سنة ومحدش عارف لسه هيكمل ولا لا. فمحمد صلاح ايقونة مصرية عظيمة جدا جدا، بإذن الله مستمر مع منتخبنا، واللعيبة الشباب تطلع يديهم خبراته في الملعب ويشارك معاهم بإذن الله في كأس الأمم الإفريقية المقبلة وكأس العالم 2030، وإلى أبعد مدى بإذن الله يقدر ينقل خبراته العظيمة وتاريخه الكبير اللي حققه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ينقله لكل الشباب الصاعدين، وأولهم طبعا زي ما شفنا كده في المونديال طول الوقت مع حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الأسباني الشاب، بينقله خبراته وبيدعمه بشكل كبير جدا جدا. فدي نقاط مهمة جدا جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. لكن بصراحة النقطة الأهم على الإطلاق هي معدل الأعمار في منتخبنا. يعني معدل الأعمار في منتخبنا يخلي الكابتن حسام وجهازه الفني يفكر بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية إنه هو يعمل إحلال وتجديد بشكل كبير جدا. أنت بتتكلم على 17 لعيب يا جماعة هيكونوا فوق 30 سنة في منتخب مصر في كأس العالم 2030 لو كانوا من ضمن اختيارات الموجودة في منتخبنا. يعني أنت بتتكلم على الشناوي 37 سنة، محمد الشناوي في مونديال المغرب وأسبانيا والبرتغال يبقى 41 سنة، محمد صلاح يبقى 38 سنة، تريزيجيه يبقى 35 سنة، عمر مرموش هيبقى 31 سنة، إمام عاشور هيبقى 32 سنة، زيزو هيبقى 34 سنة، وهكذا. فأنت هيبقى عندك معدل أعمار مرتفع، فالشغل لازم يبدأ على طول على أعمار سنية منخفضة، شباب جديد يدعم المنتخب خلال الفترات اللي جاية بإذن الله. ده الأهم، ده اللي احنا لازم نركز عليه، الاهتمام بالناشئين. أنا فاكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما استقبل منتخبنا في العالمين بعد عودته من المونديال، منتخبنا من دور الستاشر، سيادة الرئيس من ضمن كلامه قال لهم ضرورة البحث عن المواهب الشابة بكشافين متجردين. يا جماعة الجملة دي أو المنهج ده لازم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة يشتغلوا عليه بشكل مكثف جدا جدا، كشافين متجردين زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده الأهم وده الأصل اللي ممكن نشتغل عليه ونبني منتخبات قوية جدا الفترات اللي جاية بإذن الله لمنتخب مصر، تسعد الشعب المصري وتحقق الإنجازات خلال الفترات المقبلة بإذن الله. في موضوع مهم عايز أتكلم معاك فيه بعد الفاصل، موضوع البالون دور، جائزة الكرة الذهبية اللي بتمنحها مجلة فرانس فوتبول كل عام. الجدل والحديث عنها خلال الفترات الأخيرة من بعد نهاية المونديال منتشر جدا. ليه؟ لأن الأسماء المطروحة كتير، وفي النهاية خالص لما تقعد تركز كده وتفكر في أي اسم منهم ما تبقاش عارف مين هو الأحق بالبالون دور أو جائزة الكرة الذهبية. الموضوع ده هدردش معاك فيه بعد ما نرجع من الفاصل ونكمل معاك برنامجنا الكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 31، ليلا 26. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 29. بورسعيد نهارا 33، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين على هوا الراديو 90-90، ومعاكم محمود الفقي. بنكمل كلامنا، بدأنا حلقة النهاردة بالكلام على منتخب

مجلة فرانس فوتبول كل عام. هذه الجائزة الأهم واللي بتمنح لأهم لاعبين العالم على مر التاريخ، الجائزة اللي السنة دي هيتم منحها يوم 26 أكتوبر المقبل إن شاء الله. بعد نهاية المونديال بدأ الجدال عن هذا الموضوع، مين هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام؟ السنة اللي فاتت عثمان ديمبلي فاز بيها بكل جدارة، فاز بكل الجوائز الممكنة مع باريس سان جيرمان، فاز بكل حاجة وكان بيقدم مستويات عظيمة جدا. السنة اللي قبلها كان رودري أفضل لاعب في كأس العالم في مونديال 2026، هو اللي كان فاز في العام القبل الماضي بجائزة البالون دور مع مانشستر سيتي. مين بقى السنة دي؟ هو ده السؤال اللي محير الناس كلها. يا جماعة عثمان ديمبلي فاز برضو بالدوري الفرنسي والكاس، وفاز بدوري أبطال أوروبا ومقدم مستوى مميز، لكن منتخب بلاده في المربع الذهبي خرج أمام المنتخب الأسباني، لكن يظل برضو أحد الأسماء المرشحة. خلينا في فرنسا، كيليان مبابي واحد من اللي قدموا مونديال عظيم جدا 2026، كفاية أنه هو أحرز 10 أهداف في المونديال وفاز بجائزة هداف المونديال، ده رقم واحد. رقم اثنين، أصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم. أنت متخيل كيليان مبابي في السن ده لسه عنده 2 مونديال كمان على الأقل يشارك فيهم، ومعاه 22 هدف ويتصدر الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم. فكيليان مبابي واحد برضو من ضمن المرشحين لجائزة البالون دور. يجي بقى المغرمين والمتيمين بالأسطورة ليونيل ميسي يتكلموا، يقولك يا جماعة ليونيل ميسي في هذا السن 39 سنة وبيلعب لوحده تقريبا في المنتخب الأرجنتيني، هو اللي شايل منتخب بلاده على كتافه، أحرز 8 أهداف في المونديال. الراجل ده تكريما ليه وتكريما لكرة القدم لازم يفوز هو السنة دي بالبالون دور وصيف المونديال، كان ممكن يحقق المونديال للمرة التانية على التوالي. فليونيل ميسي لازم يفوز بالبالون دور، ده عشاق ميسي بيقولوا هذا الكلام. عندك كمان لامين يامال، لامين يامال برضو من ضمن المرشحين، فاز بالدوري الأسباني مع برشلونة وفاز كمان معهم بكأس السوبر، وتوج طبعا بلقب المونديال مع المنتخب الأسباني. فواحد من ضمن المرشحين لامين يامال في هذا السن الصغير جدا، واحد من أهم المرشحين برضو لجائزة الكرة الذهبية، وحقق أرقام عظيمة جدا جدا. يعني هو مثلا أنهى الموسم مع برشلونة بالرغم من إصاباته المتكررة ب 24 هدف و 17 تبريرة حاسمة، أرقام ولا أروع ولا أجمل. عندك واحد كمان زي هاري كين، هاري كين قدم موسم استثنائي جدا مع البايرن في ألمانيا وفاز معاهم بلقب البوندسليغا، وتوج بالحذاء الذهبي على مستوى الأندية الأوروبية، فسجل 36 هدف وفاز مع فريق البايرن بثنائية الدوري والكاس في ألمانيا، وبعد كده مع منتخب إنجلترا أحرز 6 أهداف في كأس العالم. فواحد برضو الناس شايفينه هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي، واحد من ضمن المرشحين جدا جدا لجائزة الكرة الذهبية. روح بقى لبطل المونديال وأحسن لاعب في المونديال، رودري لاعب مانشستر سيتي. هتقول لي هو على مستوى الأندية مع مانشستر سيتي بسبب طبعا ظروف الإصابة، كان عنده رباط صليبي وغاب لفترات طويلة عن مانشستر سيتي، وبعد ما رجع كان مستواه متذبذب جدا مع مانشستر سيتي، ومستوى السيتي عموما في الدوري الإنجليزي الموسم اللي فات ما كانش يعني أبدا مرضي بالنسبة لجماهيره. فرودري واحد من ضمن المرشحين، لكن ترشيحاته جت بناء على أدائه مع منتخب أسبانيا في المونديال 2026، لأنه فعلا كان أفضل لاعب في المونديال وتوج بيها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فهو مرشح بشكل قوي جدا برضو لجائزة البالون دور التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا يوم 26 أكتوبر. التحقيق اللي أنا كنت بكلمك عنه ده نشرته صحيفة ماركا الأسبانية، وقالت إن في عدد كبير من اللاعبين تألقوا خلال الموسم مع الأندية ومع المنتخبات، والحيرة شديدة جدا جدا من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي. ده اللي هنعرفه وده اللي هنشوفه خلال الفترات اللي جاية بإذن الله. حبيت أكلمك في الموضوع ده لأنه فعلا مثير للجدل بالنسبة لعشاق الكرة خلال الفترة الأخيرة، تلاقي الناس كلها بتتكلم عنه
على السوشيال ميديا.

مين هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية؟ طيب بالنسبة لأفضل حارس في العالم، أعتقد أن هي هتكون قريبة بشكل كبير جدا لأوناي سايمون حارس مرمى المنتخب الأسباني. دخل مرمى هدف واحد طوال المونديال من المنتخب البلجيكي، وطبعا ديلا فوينتي المدير الفني للمنتخب الأسباني لازم ولا بد ان هو يكون هو افضل مدير فني في العالم. اعتقد دي كده النتائج او الجوائز الاقرب اللي يتم حسمها في جوائز مجلة الفرنس فوتبول ان شاء الله. نجمنا مصطفى شوبير يا جماعة بعد نهاية المونديال، اوفا ربنا يحفظه يا رب، من ضمن افضل 10 حراس في العالم، في حاجة عظيمة جدا وحاجة سعيدة جدا لمصطفى شوبير. يا رب ان شاء الله السنين اللي جاية كمان يزداد قوة ويزداد تركيز ونشوفه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية ونحقق اللقب، ومن بعدها في المونديال 2030 بإذن الله نعدي دور الـ16 ويكون هدفنا أكتر وأكتر بإذن الله، مع الاستعداد الجيد والدعم لجهاز الفني لمنتخب مصر. خلص خلاص وقتنا معاكم النهاردة، اتشرفت ان انا كنت موجود معاكم محمود الفقي، بشكر صديقي العزيز احمد عصام هو رئيس تحرير برنامج كرة في الـ90، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الفل عليكم، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الهامش الاجتماعي الوزاري لمنظمة الأسيان المناقض في مانيلا بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع وزير خارجية سريلانكا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة استثمارات سريلانكا في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب دعم التعاون في السياحة والآثار ومكافحة الإرهاب. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد عبد العاطي أهمية خفض التوترات وتغليب الحلول السياسية، فيما أعرب وزير خارجية سريلانكا عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات. مصر أدانت التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي أسفر عن استهداف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. وضعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية هي 11 على التوالي، وأضافت أن الضربات استهدفت مراكز عمليات وقدرات بحرية وبنية لوجستية عسكرية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، تقدمت وزارة الخارجية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري. وأعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية ومهدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني. اقتصاديا، وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وقعت بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس لاستضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة رشيد الرقمية، بما يضم تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحكومية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة ورفع جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. رياضيا، فريق كرة القدم بالنادي الأهلي وصل تدريباته قبل معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.9.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الآن وصل تدريباتي قبل معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة خلال ساعات. الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد أحمد فتوح لحين تولي المدرب الجديد. نادي دجلة وغزل المحلة اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد. الاتحاد المصري لكرة القدم يترقب قرار الكاف بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. منتخب كرة اليد للناشئين يتوجه إلى المجر لإقامة معسكر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية. الباتة المصرية للناشئي الاسكواش تحقق العلامة الكاملة في دور 32 لبطولة العالم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: قالك يا سيدي جحا في يوم من الأيام اتهفف عقله وقال أنا هدبح دبيحة كبيرة وأكل منها كل الجيران والحبايب، واجري يا ولية اعزمي كل أهلك وأصحابك وجيرانك، واجروا يا عيال قولوا لأصحابكم بابا دابح بابا دابح ومستنيكم بكرة على الغدا. ويطلع هو كمان في السوق يقول للتجار والأهل والجيرانه مستنيكم بكرة على الغدا، وبالناس ما تكدبش خبر، وييجوا البيت جحا أفواجا أفواجا ويقول لمراته رصي كراسيكي يا ولية ودككك صفوف صفوف ورا بعض، ويقعد الناس ورا بعض يستنوا الأكل حبة ويشموا ريحة الشوي والدخان يعبق الدنيا، البطون تكركب والعقول تزوغ والكل بيشكر جحا على كرمه وإحسانه شوية، ويدخل جحا على الناس ياخدوه بأهلا وسهلا وبالمدح ويعدي وسطهم بين الصفوف ويقول يا فلان شكلك تخنان لحم الطور يأذيك، يا علان انت قلبك بيوجعك ما تستحملش دهن الطور، يا اسمك ايه انت عجوز وسنانك مخلعة ما تقدرش تاكل لحم الطور يا حبيبي، انت يا ست انتي ابنك عامل دوشة امشوا بقى ما فيش لحم طور، واد يا صغير انت فين ابوك امشي روح ملكش لحم طور، وهكذا فضل جحا يطفش في الناس واحد ورا التاني واحد ورا العاشر، والناس تاخد على خاطرها وتمشي جعانة، وفي الآخر فضل جحا بطوله في البيت تغضب مراته وتقول له كان ليه طيب، يقول لها جحا أولى بلحم طوره. صحيح جحا أولى بلحم طوره، بس في نفس الوقت بقى طالما عينه في لحم طوره من الأول وطفص ودني وملوش في الكرم ما كانش يعشم الناس ويجيبهم لحد عنده على ملا وشهم، من أرذل الصفات أو التصرفات اللي ابن آدم ممكن يعملها مع مخاليق ربنا هي قطع العشم. أو النبي زي ما بقول لكم كده
2: زي ما بقولك كده.
1: لما حد يبقى حاطط ثقته فيك ويلجأ لك ويكون عارف ومتأكد انك تقدر تجاوب له طلبه وتقل معاه وتقطع عشمه، ياخي اخص على دي حركة حركة بتوليت بها البشرية يا جدعان من بدري، كسر الخاطر وقطع العشم حاجتين مرتبطتين ببعض قوي، وما أدراك ما كسر الخواطر وقطع العشم، بلك لو من الأول النفر من دول مدي انطباع بتاع ماليش فيه معرفش ما يخصنيش يبقى أسهل وأريح بكتير قوي، لأن أساسا وأصلا محدش بيبقى باني عليه تطلعات ولا متعشم فيه خير ولا شر، محدش مستني من الأبعد حاجة يعني. لكن لما تبقى فنجري حنك وسبع رجالة في بعض والكلمة سحبة في لسانك سلبة وداخل في كل حاجة بقرونك ونعمل ونسوي والنبي بس تؤمر احنا نفسنا نخدم بجد وحياة الميتين والصحيين، ده انت اصلي جمايلك مغرقاني يا راجل، طب بص رقمي اهو اي حاجة بس تجيني رنة وانا تلاقيني تحت البيت يعني هسة بس اتغمت فتح انا تحت البيت. عارف انت الناس دي اللي من كتر الحاحة في تقديم اي حاجة ليك تبقى مكسوف انك ما بتطلبش منهم حاجة، وتيجي تقصدهم بقى في شرش بصل دبلان يعملوا من بنها، ولا تقصدهم بجد في ساعة زنقة ولا مصلحة حقيقية يصدروا لك فريد، اخي على الاحساس اللي العالم دي بتحسسه لك يا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن ثورة 23 من يوليو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية وعززت الإرادة الوطنية ومهدت الطريق لحركات التحرر الوطني في العالم. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن ومؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين. المجلس الأعلى للأزهر قرر تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وأوضح وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني أن النظام سيطبق مع الحفاظ الكامل على المواد العربية والشرعية، فيما يدرس الطلاب المناهج الثقافية نفسها المقررة بوزارة التربية والتعليم، ويجرى حاليا إعداد الضوابط التنفيذية بما يتوافق مع طبيعة التعليم الأزهري. وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وقعت بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس لاستضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة رشيد الرقمية، بما يدعم تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحكومية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة ورفع جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سريلانكا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان المنعقد في مانيلا. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد عبد العاطي أهمية خفض التوترات وتغليب الحلول السياسية. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة المساعدات الإنسانية رقم 40 بعد 200 ضمن مبادرة زاد العزة من مصر إلى غزة في إطار دوري كآلية وطنية لتنسيق وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وتحمل القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى جانب كميات من المواد البترولية. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت نجاح شركة خالدان البترول في تحقيق كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية من خلال بئر واتادا الاستكشافي بإنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وبدأت الشركة ضخ الغاز فعليا من البئر بعد الانتهاء من تنفيذ خط إنتاج بطول 10 كيلومترات باستثمارات 2.3 مليون دولار، على أن يستكمل ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الجاري. رياضيا، تقرير تركيا أفاد بأن نادي بشكتاش يقترب من حسم التعاقد مع محمد صلاح. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90، هواها مصري. دايما بنكون مع حضراتكم كل يوم أربع من دلوقتي ولغاية الساعة واحدة، بنتكلم كلام مهم جدا جدا عن حياتنا وحياة ولادنا وحياة أسرنا بالكامل، أهالينا وأحبائنا كلهم، فيما يخص الصحة وبعض الأمور الاجتماعية المتعلقة أيضا بالصحة. بدأنا من مجموعة حلقات كده، بدأنا حلقات فصل الصيف، وإحنا زي ما تعودنا دايما فول يا دكتور إن إحنا مع حضراتكم دايما أول باول كده كل ما له علاقة زي ما بيتقال بالكارنت سيتويشن أو بالأحداث الجارية، إحنا بنكون مع حضراتكم فيها. علشان كده قلنا لازم نكون معاكم في فصل الصيف بكل المعلومات المفيدة والمهمة اللي لازم تكون عند حضراتكم علشان نتجنب مخاطر كتير ونتبسط ونستفيد من وقت الصيف بإذن الله. النهاردة طبعا ما زالت الموجة الحارة شديدة جدا جدا، ربنا يعني يقوينا جميعا، وفي القلب منا كل من هم لهم علاقة بمهن في يعني في أماكن خارجية. الحقيقة يعني مجرد إن احنا بننزل وبنروح أشغالنا وكده من مكان إلى مكان، بس بنشعر قد ايه بالحرارة يعني، فما بالكم بقى بالناس اللي بيشتغلوا في هذه الأجواء الحارة، في هذه الأجواء المفتوحة. طبعا بيكونوا عاملين بعض الاحتياطات، ولكن في أوقات كده بتكون الأجواء الحارة الحقيقة والمناخ أكبر بكتير قوي من أي احتياطات. فعشان كده يعني تحية حقيقية والله ودعاء خالص من القلب لكل اللي بيشتغلوا في مهن تتطلب وجودهم في أجواء حارة، زي عمال النظافة مثلا وعمال المخابز، زي عمال البنى في المشاريع الكتيرة اللي شغالة في كل مكان، سواء إنشاء طرق أو كباري أو مباني، زي السائقين، زي الناس اللي في الأسواق اللي بيبيعوا، ويعني اللي بيبيعوا حاجات في الأسواق، زي رجال الإسعاف، زي رجال المرور، زي رجال حراسة المنشآت، زي الزوجات اللي بيقفوا في المطابخ وبيعملوا كل ما يلزم لأسرهم، هم برضو بيبقوا في حرارة لا تقل يعني شدة أو وهج عن الحرارة بتاعت الشارع، لأنهم بيكونوا واقفين في مطابخ حارة جدا وبتكون الأجواء حارة جدا جدا. تحية لكل الناس دول، وأرجو أن أنا ما كنش نسيت حد، وإذا نسيت حد أكيد يعني ممكن أكيد مش مقصود، لكن فعلا الواحد يعني بيدعي لهم بكل إخلاص وبكل قوة أن ربنا يقويهم ويفتح عليهم ويرزقهم من حيث يرضى دائما. علشان كده حلقتنا النهاردة هنبدأ كلامنا بمناسبة الشمس، هنتكلم عن ضربات الشمس، ربنا يعافي الجميع، لأن ضربات الشمس من الموضوعات اللي ناس كتيرة قوي بتتعامل معاها كمسمى أو كعنوان عادي، يعني يقولك إيه ده ممكن كده الواحد يجيله ضربة شمس، في حين إن ضربة الشمس بقى المعلومات لما تعرفوا عنها لا، هي ضربة شمس دي حالة مرضية، لقدر الله ربنا يعافي الجميع، حالة مرضية ليها اعتبارها، لازم نبقى عارفين إيه هي، لازم نبقى عارفين مين الناس المعرضين للإصابة بضربات الشمس، لأن في ناس معرضين للإصابة أكتر من غيرهم. لازم نبقى فاهمين برضو ايه مخاطر ضربة الشمس، واكيد اكيد ازاي نتعامل مع ضربة الشمس. البداية هتكون بالتعريف، ايه هي ضربة الشمس؟ ضربة الشمس او سان ستروك باللغة الانجليزية، بس مبدئيا انا بأكد على معلومة ان ضربة الشمس مش حالة مرضية بسيطة، او مش حالة عارضة يعني نتعامل معها بهزار او بضحك، لا، دي حالة زي ما قلت لكم حالة خطيرة. ضربة الشمس هي عبارة عن، من ناحية التعريف الطبي، هي ارتفاع سريع في درجة حرارة الجسم كله، مش الراس بس، مش الدماغ يعني بس، لا، درجة حرارة الجسم كله. حالة مرضية خطيرة زي ما قلنا ضربة الشمس، وضربة الشمس بتحصل بسبب ممارسة نشاط أو عمل شاق في الحر، أو بسبب البقاء في مكان حر لفترة طويلة. ده من حيث التعريف. طيب، هل في ناس معرضين للإصابة بضربات الشمس أكتر من غيرهم؟ يعني ناس لازم يخلوا بالهم أكتر، أو بمعنى أدق إحنا نخلي بالنا عليهم أكتر؟ طبعا كل الناس بلا استثناء، كل الأعمار، كل الجندرز، الرجالة سيدات، فتيات شباب، أطفال بنات، أطفال ولاد، كله معرض للإصابة لا قدر الله بضربات الشمس. ولكن في ناس معرضين أكتر للإصابة بضربات الشمس أكتر من غيرهم. أول عامل يخلي في فرصة للإصابة بضربة الشمس كبيرة أكبر من باقي الناس يعني، هو عامل السن. ولما بنتكلم هنا عن عامل السن فاحنا بنتكلم عن الاكستريم اوف ايج. يعني ايه؟ يعني الاطفال او كبار السن وكبار المقام وكبار الغلاوة، زي الاطفال كده ما هم كبار الغلاوة برضو. يبقى نتعلم ان اكتر ناس معرضين للاصابة بضربات الشمس هم الاطفال الصغيرين او الناس الكبار. الاطفال في السنين الخمسة الاولى من عمرهم ما بيكونش عندهم القدرة الكاملة في الجهاز العصبي، يعني بيكون عندهم لسه ضعف شوية في قدرة الجهاز العصبي على التكيف مع تغير درجات الحرارة. الموضوع ده عشان وإحنا صغيرين لسه ما بيكونش عندنا القدرة الكاملة على التكيف، لأنه فكرة إن أجسامنا تتكيف مع درجات الحرارة سواء الحر قوي أو البرد قوي أو كده، ده أحد مهام الجهاز العصبي. طيب إحنا اتفقنا، يبقى الأطفال الصغيرين ما بيكونش عندهم هذه المقدرة، فده ممكن يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارتهم بشكل كبير. تمام كده؟ طيب نفس الحكاية، إن ممكن ضربة الشمس لا قدر الله تحصل عند كبار السن، لأن هم أصلا بيكونوا عندهم الاستعداد لده. واحنا هنا بنتكلم عن الرجال والسيدات فوق سن 65 سنة. ده أول عامل له علاقة بقابلية الإصابة بضربات الشمس. طيب في عوامل تانية؟ زي ايه؟ زي ان يكون الناس دول مش متعودين على الطقس الحار ويتعرضوا بشكل مفاجئ للطقس الحار، وده حاجة احنا بنشوفها مثلا في بعض الناس، يعني في بعض الدول الاوروبية او في الولايات المتحدة الامريكية. تبص تلاقوا ان في الاخبار يقولك ايه، ان في ناس ماتوا من موجات الحر، ربنا يرحمهم طبعا جميعا، توفاهم الله من موجات الحر. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان هم في العادي في الحياة العادية بتاعتهم طول الوقت مش متعودين على درجات الحرارة المرتفعة، عكس مثلا الدول الأفريقية أو الدول بعض دول أمريكا اللاتينية وحتى بعض الدول الأسيوية في حالة اعتياد على درجات الحرارة المرتفعة. تمام، إنما لما بيحصل بقى موجات حارة في بعض الدول خلاص، ده حتى ممكن يؤدي إلى حرائق. يعني أكيد حضراتكم تسمعوا برضو في الأخبار عن حرائق الغابات تحصل مش عارف في اليونان وتحصل في إيطاليا وأحيانا تحصل في أستراليا والحاجات دي كلها، وبيبقى متزامن مع ده حدوث بعض الوفيات. طيب هل دي خلاص هي دي بس العوامل اللي تؤدي الى قابلية اكتر للإصابة بضربات الشمس، اللي هو عامل السن، قلنا الاطفال الصغيرين او الناس السيدات والرجال فوق سن 65، او العامل التاني اللي هو عدم الاعتياد على درجات الحرارة؟ هل بس كده العوامل ولا في عوامل تانية؟ لا، في عوامل تانية. عوامل تانية زي ايه؟ زي بعض الامراض اللي بتخلي المصابين بيها عرضة للإصابة بضربات الشمس أكتر من غيرهم. دي معلومة مهمة. طب إيه الأمراض دي؟ هقول لكم. زي أمراض القلب مثلا بشكل عام، زي أمراض الجهاز التنفسي وتحديدا أمراض الرئة، مش أمراض بقى مثلا القصبة الهوائية أو كده، لا، أمراض الرئة بالذات. زي مرضى السمنة المفرطة، برضو دول بيكون عندهم قابلية أكتر بكتير للإصابة بضربات الشمس. زي المرضى اللي عندهم تاريخ سابق للإصابة بضربات الشمس، يعني حصل لهم قبل كده إصابة بضربات الشمس. أخيرا في بعض الأدوية ممكن تزود معدلات الإصابة بضربات الشمس. علشان كده المرضى اللي بياخدوا الأدوية دي لازم يخلوا بالهم جدا زيادة شوية عن غيرهم. زي إيه الأدوية دي؟ الأدوية القابضة للأوعية الدموية، والأدوية اللي بتنظم ضغط الدم عن طريق منع الأدرينالين. إيه الكلام المعقد ده؟ هقول لكم كلمة كده يمكن الناس مرضى الضغط يعرفوها أو فاميليار أو متألفين معاه. عيلة كده من أدوية الضغط اسمها البيتا بلوكرز. أدوية البيتا بلوكرز، أدوية البيتا بلوكرز دي بتتاخد لتخفيض ضغط الدم المرتفع، وأحيانا كمان السيطرة على عدم انتظام ضربات القلب، يعني بترجع ضربات القلب لشكل سليم. فالبيتا بلوكرز دي بالذات اللي بياخد بيتا بلوكرز يخلي باله قوي انه ممكن يكون عرضة للإصابة بضربات الشمس. تمام؟ كمان الأدوية المدرة للبول من الأدوية اللي بتخلي اللي بياخدها عرضة للإصابة أكتر بضربات الشمس، وأدوية مضادات الاكتئاب. طيب، يبقى احنا كده قلنا ايه هي ضربة الشمس وايه العوامل أو المسببات اللي تخلي ناس يصابوا بضربات شمس أكتر من غيره. طيب يا ترى بقى ضربة الشمس احنا بنقول حالة خطيرة، ايه أعراضها ونتعامل معها ازاي بشكل سليم؟ هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكو. قول يا دكتور لسه معاكو، خليكو انتو كمان معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90. اهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم في قول يا دكتور. وجينا دلوقتي بقى للاسئله المهمه، يا ترى ايه هي اعراض ضربه الشمس، وهل هي اعراض خطيره؟ احنا قلنا الحاله اجمالا خطيره، وعشان نقفل الفايل بقى بالكامل لازم نعرف كمان ايه هي الطريقه او الطرق الصحيحه، الخطوات الصحيحه للتعامل مع حالات ضربات الشمس. طيب، اولا بأكد للمرة الخامسة تقريبا أو السادسة أن ضربة الشمس حالة خطيرة جدا في حال عدم إسعاف المريض. خطيرة للدرجة، أنا آسف جدا والله ما بفول ولا بستحضر أي حاجة وحشة، ولكن إحنا دورنا كأطباء أن إحنا نعرف حضراتكم الصح من الغلط، علشان ما نتعاملش باستهانة ولا باستهتار مع حاجات ممكن تكون خطيرة، ولازم من الأساس نخلي بالنا منها أنها إن شاء الله ما تحصلش. فعشان كده أنا بقول أن ضربات الشمس خطيرة للدرجة اللي ممكن تسبب تلف في المخ. أيوة زي ما سمعتوا كده، تسبب مش بس تلف في المخ، كمان ده تلف في باقي الأعضاء الحيوية في الجسم، بتوصل للحد إلى أن تكون في أحيانا مهددة لحياة بعض المصابين بها. يبقى أكيد دلوقتي بقى لازم نعرف إيه هي أعراض ضربة الشمس، ونعمل إيه لو حد حوالينا أصيب بضربة شمس. نبدأ بالأعراض واللي بتكون في هيئة ارتفاع درجة حرارة الجسم لأربعين درجة فأكثر. فجأة بنلاقي درجة حرارة الجسم نطت كده بقت 40 درجة، وهنا أنا بقول درجة الحرارة 40 درجة فأكثر بعد قياسها بالترمومتر، مش بالويم كده ولا بجس الايد، ولا نقول الله ايه ده جسمه سخن او راسه سخنة او وشه سخن او كده. لازم قياس درجة الحرارة بالترمومتر الطبي علشان خاطر يكون عندنا مصداقية في النتيجة. والحمد لله دلوقتي الترمومترات بقت يعني 99.9% منها الترمومترات الديجيتال اللي هي بتعمل القراية على طول، ودي أكيوريت وسليمة وممتازة وكل حاجة، بشرط بس ان احنا نكون متأكدين من سلامة البطارية اللي بتشغل الترمومتر اصلا. وفي بعض الانواع اصلا لو البطارية بايظة بتدينا ايرور، اصلا بتدينا حرف ايه كده، فهي بتنبهنا اصلا ان البطارية تكون مش تمام، يعني مش سليم. يبقى قلنا اول الاعراض هي ارتفاع في درجة حرارة جسم الانسان او جسم المريض لأربعين درجة فاكثر بعد قياس هذه الحرارة بالترمومتر. كمان بيكون في تغييرات في حالة الوعي أو السلوك بتاعة المريض المصاب بضربة شمس. تغيرات في حالة الوعي والسلوك، في صورة إيه بقى؟ في صورة التشوش، إنه بيبقى الإنسان مشوش جدا زي ما يكون مش شايف كويس، بيكون عنده هياج عصبي، بيكون عصبي بطريقة مبالغ فيها. بعض الناس بيحصل لهم تداخل في الكلام، يعني تلاقي الكلام مش مترابط ببعضه. تمام، دي الحاجات اللي ليها علاقة باضطراب درجة الوعي. خلاص كده. طيب ايه تاني من الاعراض؟ الجلد، جلد المصاب بضربة الشمس بيكون سخن. لما نحط ايدنا عليه كده ايه ده سخن قوي، الجلد سخن. تمام، ده غير بقى الحرارة، يعني ان احنا هو نفسه سخن. وبيظهر على الجلد ده اما الجفاف بشكل واضح جدا او التعرق الشديد، يعني بيبقى فيه عرق كتير جدا جدا. تمام كده. ده غير ان لون الجلد ممكن يبقى احمر، لون الجلد ممكن يكون احمر. ممكن كمان المريض المصاب بضربة الشمس يظهر عنده الغثيان، الغثيان اللي هو الاحساس بالقيء، انا اسف في الكلمة، ان المريض يقول انا عايز ارجع، او القيء نفسه. المريض كمان بيحس بسرعة في ضربات القلب، بيحس بسرعة في التنفس، ومش بس هو اللي بيحس، احنا كمان بنحس ان هو بينهج، بيبقى عنده صداع شديد، وممكن عند بعض المرضى يحصل عندهم نوبات تشنجية، يحصل عندهم تشنجات، وعند بعض المرضى يحصل إغماء، وعند بعض المرضى ممكن يصل الأمر إلى حد الغيبوبة الكاملة لا قدر الله. كل ده من ضربة الشمس. تخيلوا. ليه أنا قلت الكلام من الناحية الطبية والعلمية كده بالتفصيل؟ لأنه في أحوال خطيرة للأسف في العقل الجمعي في بعض المجتمعات زي عندنا هنا ما زالت الناس بتتعامل معها لأنها حاجة عادية. لك عادي يعني ضربة شمس هو بس قعد في الشمس شوي. لا، ضربة الشمس مش حاجة عادية ولا ولا ولا حالة كده اعتيادية ولا حالة بسيطة ولا الكلام ده كله. احنا قلنا هو الأعراض، ومش لازم طبعا الأعراض دي كلها تحصل خالص، بيحصل حاجات منها. يعني مش هنستنى نقول لا أصله ما حصلش بقى إغماء فهي مش ضربة شمس. ما احنا قلنا بنقول كل الأعراض. في بعض الناس ممكن يصل الأمر عندهم للظهور كل هذه الأعراض، في ناس تانية تظهر عندهم أعراض أخف من ناس تانية وهكذا. طيب إزاي بقى نتعامل بشكل صحيح مع حالة ضربة الشمس لما تصيب حد قريب مننا؟ أولا لازم نكون مقتنعين أنها حالة مرضية طارئة وخطيرة. شفتوا أنا قلت الكلمة دي كم مرة؟ اللهم بلغت، اللهم فشل. لازم نكون مقتنعين أنها ضربة الشمس يعني حالة مرضية طارئة وخطيرة. الحالة دي يا جماعة بتعالج في قسم الطوارئ في المستشفيات، يعني بنروح بالمريض طوارئ المستشفى طوارئ، مش اللي هو هشوف الدكتور بتاعه النهاردة إيه النهاردة الأربع لا ده هو بيروح العيادة يوم السبت يبقى نروح له يوم السبت. مفيش الكلام ده. حالة طبية طارئة، أو الموضوع ده احنا في الساحل أو مسافرين أو بتاع، لما نرجع بقى عشان ما نبوظش التجمع العائلي اللي احنا فيه. مفيش كلام ده، دي حالة طبية طارئة لابد أن نتوجه بالمريض إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. طيب لغاية ما نروح بقى المستشفى إيه اللي ممكن نعمله؟ ما هو في حاجات ممكن نعملها، والحاجات دي لا تقل في الأهمية عن الإجراءات اللي هتحصل داخل المستشفى. داخل المستشفى خلاص احنا في قسم الطوارئ، طب بقى طب هو اللي بيتعامل، هو اللي بيقول كلمته. طيب في الفترة البينية بقى نقدر نعمل ايه؟ اولا لازم ابعاد المصاب عن المكان الحار فورا، يعني الحار اللي هو قاعد فيه ده لازم يبعد عنه فورا، وده منطقي طبعا. لازم نحاول نبرد جسمه بأي وسيلة متاحة. زي ايه نبرد جسمه ازاي؟ زي ان احنا نحطه في مية، في بانيو مثلا في مية، مية باردة يعني، مش مية طبعا مش دافية ولا حاجة، او نوقفه تحت دش، والدش ده يكون معمول على الناحية الباردة برضو، او حتى نرش جسمه بخرطوم مية. شوفوا لدرجة ايه بقى، يعني كل دي اسعافات اولية، ان احنا نملى بانيو مية ونخلي المريض ينزل كده فيه بهدومه، او نوقفه تحت دش، او نمسك خرطوم مية ونقعد نرش عليه مية ساقعة، مية من الخرطوم يعني، تمام؟ او ان احنا ناخد البخاخة، عارفين البخاخات دي اللي هي انا اسف اللي بيتحط فيها السوائل احيانا التنظيف دي، انا اسف انا شرقت، بنحط فيها مية ونبخ كده على وش المصاب. مع طبعا توجيه مروحة عليه، او انه يكون في جهاز تكييف او كده. حد دلوقتي ممكن يقول الله بس كده مروحة كده تيجي في وشه وحدك بتقول ان نرش عليه مية ده كده يجيله برد؟ هو اولا مش هيجيله برد، ثانيا ما يجيله برد يعني، ما هو البرد مقارنة بالحالة اللي هو فيها دي حاجة يعني يسهل جدا التعامل معها، ايه يعني شوية برد؟ انما الحالة اللي هو فيها دي احنا بنعمل اسعافات اولية طارئة، كل ده لغاية ما ايه ما نروح المستشفى. ده احنا ممكن كمان نحط اكياس تلج، اكياس من التلج او فوط باردة على رقبة المصاب وتحت الباط تحت الابطين وبين الفخدين. ممكن كمان تخطيط المصاب بملاية او ملايات مغمورة في الماء الباردة، يعني نقلعه تومه كده ونحط عليه ملايات مليانة مية باردة فيها. إذا كان المصاب واعي بشكل كامل، ودي نقطة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لازم يكون المصاب واعي عشان اللي انا هقوله ده يحصل. واعي يعني احنا شايفينه واعي بياخد ويدي كده معانا في الكلام، ساعتها ممكن يشرب مية ساقعة، تمام. لكن ممنوع، ركزوا بقى الله يبارك لكم، ممنوع منعا باتا يشرب اي حاجة ساقعة او مشروب غازي مثلا يحتوي على الكافيين. فهمتوا بقى الفرق؟ يشرب مية ساقعة اذا كان واعي، يشرب عصير تمام، انما ما يشربش مياه غازية او قهوة اي حاجة فيها كافيين حتى يعني وتكون ساقعة، اهي ممنوع تماما، لان الكافيين هنا احنا بنسميه كونترا انديكيتد، يعني يتعارض تماما مع الحالة اللي فيها المريض. يبقى اجمالا دي الخطوات اللي لازم نتعامل معها صح، نعرفها يعني عشان نعملها قصدي بشكل صحيح لغاية ما نودي المريض الطوارئ. وإجمالا برضو وبصفة عامة نتعامل مع الأيام الحارة، نتعامل مع الأجازات أصلا بوعي أكبر شوي. يعني إيه؟ في أسر تلاقيهم سافروا يقولك ما احنا في أجازة بقى. أيوة الأجازة بقى، طب نعمل إيه؟ يقولك إيه، هتلاقينهم من الصبح قاعدين في الشمس، احنا يقولك عايزين نقعد على البحر، احنا دافعين فلوس، احنا عايزين نعمل مصيف، فاحنا لازم نستفيد بكل دقيقة. لا، ما انت لا قدر الله انت بتعرض نفسك وبتعرض اسرتك وبتعرض ولادك، بتعرض اهلك لو انت واخد معاك والدك او والدتك او كده، بتعرضهم لمخاطر رهيبة. الصح هو ان احنا نتجنب النزول في الشمس في الاوقات الحارة جدا، نتجنب الفترة اللي هي الفترات الاستثنائية دي، لما نقعد لازم نقعد تحت شماسي ونبقى لابسين كابات، الكاب يعني فوق راسنا وكده، ده حاجة مهمة جدا جدا. لازم أصلا نقلل نشاطنا في الأيام الحارة قدر المستطاع، والمقصود هنا بتقليل النشاط، تقليل النشاط بشكل عام، مش النشاط البدني بس أو الرياضي بس، لا، تقليل النشاط، تقليل حتى الكلام، الكلام لازم يبقى قليل، الأكل يبقى خفيف، السوائل كتيرة في الأيام الحارة، ده بشكل عام، مش أنا مش بتكلم بس عن الناس اللي قاعدين على الشواطئ، أنا بتكلم عن الناس اللي قاعدين في بيوتهم في أي مكان في جمهورية مصر العربية. لازم نتعامل بوعي مع الفترات الاستثنائية في ارتفاع درجات الحرارة. وزي ما اتفقنا الإجراءات اللي ممكن نعملها في الإصابة بضربة الشمس، كل دي تمهيدا إلى أن ننقل المصاب أو نتحرك بالمصاب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. في المستشفيات بقى عارفين كويس قوي هما بيعملوا إيه، وبالتالي بتكون هنا الإجراءات اللي بتتاخد مع المصاب منقذة لحياته. ده كان معلومات عن أو دي كانت معلومات عن ضربة الشمس. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، لأن في موضوع مهم جدا مرتبط برضو مش بقى بضربة الشمس بس، مرتبط بالأجواء الحارة كده، وحاجة أنا لاحظتها وحاجة الحياة في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، عايز أقول لكم عليها. يلا نطلع لفاصل ونرجع. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا أنتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الاخير من حلقتنا النهارده، واللي اتكلمنا فيها حلقتنا يعني اتكلمنا عن ضربه الشمس. بدانا كلامنا بتوجيه التحيه الصادقه والدعاء الحار لكل الناس اللي ظروف عملها بتتطلب تواجدهم في الاوقات الحاره لفترات طويله خارج المنزل. ربنا يعينهم ويقويهم ويحفظهم من كل سوء، ويحفظنا جميعا كلنا يا رب من اي سوء ويهون علينا. طبعا اتكلمنا عن ضربة الشمس من حيث التعريف، وقلنا ان هي حالة خطيرة، وهي عبارة عن ايه. قلنا مين الناس الاكثر عرضة، هي طبعا ممكن تصيب اي حد نتيجة وجوده لفترات طويلة في الشمس او بذل مجهود بدني غير معتاد في الشمس. بس قلنا ان في فئات او عوامل تخلي ناس تصاب بضربة الشمس اكتر من غيرها. قلنا كمان ايه هي اعراض ضربة الشمس، تتراوح من ايه لايه، واخيرا قلنا كيفية التعامل الصحيح مع ضربة الشمس، سواء بالتوجه الى المستشفى لقسم الطوارئ والتعامل مع الفترة اللي هي تالي الاصابة بضربة الشمس ثم الذهاب للمستشفى، يعني الفترة البينية. انا كل الكلام اللي بقوله دلوقتي لحضراتكم عشان حضراتكم اللي ما تابعش يعني معانا يدخل على اليوتيوب ويتفرج ويسمع الحلقة بتاعتنا علشان يستفيد، وياريت يعني نشارك هذه الأخبار أو هذه المعلومات الصحيحة بعضنا البعض علشان الاستفادة تبقى أشمل وأعم إن شاء الله. يبقى بس ملحوظة أخيرة، ملحوظة مرتبطة بقى بتحذير خطير. إيه هي الملحوظة؟ الملحوظة إن أنا بشوف ناس كتير، مش أنا بس يعني كلنا أكيد، حضراتكم بتشوفوا ظاهرة كده ان في ناس بتسيب اطفال صغارين واحيانا ناس كبار في سن يسيبهم في العربية وفي الاجواء الحارة دي، وما يكونش يعني مثلا في تكييف شغال ولا حاجة، وسايبين جزء كده من الزجاج يعني من زجاج السيارة نازل، ويقول لك احنا واقفين في ظل او واقفين في بارك. صح كده؟ مش انتوا بتشوفوا الحاجات دي؟ وانا مثلا هدخل اعمل حاجة، هدخل اجيب حاجة من محل، هجيب حاجة من سوبر ماركت وهكذا. دي الملحوظة اللي مش انا بس اللي ملاحظها، او اكيد ناس كتيرة قوي قوي قوي ملاحظها. انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده خطر جدا جدا جدا، ده في غاية الخطورة ان احنا نسيب الاطفال في السيارات المقفولة او المفتوحة بمقدار طفيف. ده تصرف خاطئ وخطر قوي، لان حتى لو العربية في جراج، شوفوا بقى لدرجة ايه، وحتى لو الجراج ده متغطي، يعني مش جراج مثلا مفتوح، لا لو جراج عادي ويعني وضل، يعني برضو ده تصرف خاطئ تماما. ليه انا بقول لكم بقى الملحوظة دي؟ لانه درجة

قالوا إن ممكن الحرارة ترتفع حتى 11 درجة زيادة. يعني أنت ممكن تبقى درجة الحرارة مثلا 34، خلال دقائق ممكن درجة الحرارة جوه العربية دي تبقى 44 أو 45. أنتوا متخيلين الخطورة بتبقى عاملة إزاي؟ علشان كده بقول لحضراتكم أرجوكوا بلاش الحكاية دي، وخلوا بالكوا قوي من الحكاية دي، لأنه أحيانا حضرتك كأم أو حضرتك كأب بتبقى نازل تعمل حاجة متوقع إنها تاخد وقت قليل قوي، تفاجأ بطابور، تفاجأ بإن أنت مش لاقي الحاجة اللي أنت عايزها، تدخل في حوار مع حد والكلام ده كله، وتتغافل أو تنسى الوضع بره عامل إزاي. بقول لكم حتى لو العربية واقفة في جراج، حتى لو العربية واقفة في الضل، درجة الحرارة بالمناسبة، بمناسبة الضلة، أنتوا عارفين لما بنقول درجة الحرارة 35، درجة الحرارة 38، دي درجة الحرارة في الضل مش في الشمس. أنا مش عارف حضراتكم أكيد عارفين المعلومة دي يعني، واللي مش عارف أو بيعرف، درجات الحرارة اللي بتتقاس دي، اللي بتعلن في وسائل الإعلام والكلام ده كله، دي قياس درجة الحرارة في الضل مش في الشمس. حتى عشان كده تلاقوا الابليكيشنز والكلام ده كله يقول لك ايه درجة الحرارة كذا، والريل فيل بتاعها كذا، يعني درجة الحرارة مثلا 33 وهتشعر بيها كأنها 36. درجة الحرارة في الشمس بتكون اكتر بكتير، اكتر بكتير برضو. خلوا بالكم قوي من النقطة دي. وفي السياق ده برضو انا معرفش يعني، طبعا هي كل الامور متصلة ببعضها، كل الحاجات ليها علاقة ببعضها. انا بدعو، مش يعني مش لازم كل حاجة تيجي بالتعليمات يعني من وزارة الاوقاف او كده، بس انا بدعو كل الائمة والخطباء في المساجد في صلاة الجمعة ان هم يراعوا هذه النقطة، ان الجوامع لها سعة معينة، ففي ناس كتيرة جدا بتصلي الجمعة خارج المساجد وما بيكونش فيه مظلات، والناس بتقعد بقى بره في الشمس، والشمس بتبقى حارقة حارقة. يعني الجمعة اللي فاتت دي كان الشمس مثلا جامدة جدا، حتى مش بس في خطبة الجمعة، ده في خطبة الجمعة وفي الصلاة نفسها، يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام التقصير، ان الناس الأئمة يصلوا بصور قصيرة مش بصور طويلة او الكلام ده كله. لازم يا جماعة المراعاة الحاجات دي في ظروف ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائية اللي احنا فيه ده، مش جهاد ولا ثواب زيادة ولا الكلام ده كله، مع احترامي الشديد يعني. احنا هنا بناخد بالاسباب، لان ممكن في اللي بره دول، في الناس اللي بيصلوا دول، فيهم المريض وفيهم كبير السن وفيهم الطفل وفيهم اللي عندوش قدرة على تحمل درجات الحرارة لفترات طويلة، فيبقى الاحوط والافضل والاقرب الى الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل حسابنا في مراعاة ظروف الناس كلها. لازم نخلي بالنا من هذه التفاصيل. فأنا كمان برجوكم وأجدد كلامي مع حضراتكم وأنهي كلامي مع حضراتكم بأن احنا نتعامل مع الأجازات أو فترات الأجازة زي اللي احنا فيها دي بوعي كده أكتر، وبشيء معقول، وبشيء في حنية كده على نفسنا وعلى أولادنا. بلاش نتمادى قوي في الخروج، ونتمادى قوي في السهر، ونتمادى في تمضية الأوقات طويلة قوي برا البيت. والأعصاب انتوا بتعملوا كده، يقول لك احنا في اجازه بقى، ما هو اجازه بقى، ما هو كل حاجه بالمعقول حلو. لانه زي ما انتوا سمعتوا كده، هنتكلم الحلقه الجايه بقى عن حروق الشمس، دي حاجه مهمه برضو قوي. حروق الشمس غير ضربات الشمس، طبعا حروق الشمس غير ضربات الشمس، دي حاجه مهمه جدا برضو جدا، وبتصيب ناس كتير جدا جدا جدا. فخلوا بالكم ارجوكم من هذه الحاجات. وزي ما قلنا احنا دورنا لا بنفسد عليكم فرحة ولا بنغلس عليكم، ولا احنا بنقول الصح وبنقول التحذيرات اللي من شأنها ان هي تبعدنا عن المخاطر احنا وولادنا واهلينا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن الثورة 23 من يوليو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية وعززت الإرادة الوطنية ومهدت الطريق لحركات التحرر الوطني في العالم. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين. المجلس الأعلى للأزهر الشريف قرر تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية اعتبارا من العام الدراسي القادم. وأوضح وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني أن النظام سيطبق مع الحفاظ الكامل على المواد العربية والشرعية، فيما يدرس الطلاب المناهج الثقافية نفسها المقررة بوزارة التربية والتعليم، ويجرى حاليا إعداد الضوابط التنفيذية بما يتوافق مع طبيعة التعليم الأزهرية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سريلانكا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان المنعقد في مانيلا، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد عبد العاطي أهمية خفض التوترات وتغليب الحلول السياسية. مصر رحبت بقرار الحكومة الهولندية حظر الإتجار بالبضائع والمنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكدت أن القرار يجسد احترام القانون الدولي ويدعم فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. ودعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، مجددة تأكيدها أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة المساعدات الإنسانية رقم 240 ضمن مبادرة زاد العزة من مصر إلى غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. تحمل القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية بجانب كميات من المواد البترولية. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت نجاح شركة خالدة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية من خلال بئر وتدل الاستكشافية بإنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وبدأت الشركة ضخ الغاز فعليا من البئر بعد الانتهاء من تنفيذ خط إنتاج بطول 10 كيلومترات باستثمارات تبلغ 2.3 مليون دولار، على أن يستكمل ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الجاري. ورياضيا، منتخب كرة اليد للناشئين يتوجه إلى المجر لإقامة معسكر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن الثورة 23 من يوليو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية وعززت الإرادة الوطنية ومهدت الطريق لحركات التحرر الوطني في العالم. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين. رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير الصناعة، تضم اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب خبراء متخصصين بما يدعم تطبيق سياسات تفضيل المنتج الصناعي المصري. ضمن المبادرة الرئاسية صحتك سعادة، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مبادرة علاج إدمان الألعاب الإلكترونية. تهدف المبادرة إلى التشخيص المبكر للإدمان الرقمي وتقديم خدمات العلاج والدعم النفسي والإرشاد الأسري، وتقدم الخدمات من خلال 10 مستشفيات متخصصة، بجانب استبيان إلكتروني مجاني لتقييم الحالة وتوجيه المستفيدين إلى المسار العلاجي المناسب. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت تسجيل 33 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات، وذلك للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات. وأكدت الوزارة استمرار التسجيل حتى 6 من أغسطس القادم، داعية الطلاب إلى سرعة التسجيل قبل غلق الموقع في 7 مساء من اليوم نفسه. مصر رحبت بقرار الحكومة الهولندية حظر الإتجار بالبضائع والمنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكدت أن القرار يجسد احترام القانون الدولي ويدعم فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. ودعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، مجددة تأكيدها أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز التنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم يترقب قرار الكاف بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. عندنا أكتر من موضوع مهم النهاردة ومن ضمنهم ولادنا وأخواتنا الصغيرين طبعا في الثانوية العامة بيجهزوا إن شاء الله لاستقبال النتيجة ثم الدخول لمرحلة تعليمية أخرى وهي مرحلة الجامعات. هنحاول نروح النهاردة لوزارة التعليم العالي نطمن كده على اختبارات القدرات بالكليات المختلفة وأعداد قبول الطلاب وقد إيه، لأن اختبارات القدرات ملهاش علاقة بالنتيجة، دي لها علاقة بإنك بتعمل الاختبار الأول وبعد انتظار للنتيجة إن شاء الله لو مجموعك سمح بتقدر تخش كليات دي، مدى جاهزية الجامعات المختلفة، وخاصة بقى عندنا أنواع كتير من الجامعات هنتعرف عليها النهاردة، ونتعرف كمان لكل أولياء الأمور اللي لسه بقى بيفكر في مستقبل ابنه، هيروح فين، هيشتغل ايه، هيعمل ايه، يخش أنهي كلية. نحاول نستعرض كده النهاردة كل الكليات المتاحة بالتخصصات الجديدة كمان لمجالات عمل جديدة، فهنشوف الموضوع ده النهاردة. بعض الفيديوهات انتشرت الفترة اللي فاتت عن زيادة وزن الموز، وانا بحب الموز صراحة فاهتميت بالموضوع. ايه الموضوع؟ الوزن فعلا زايد شوية. وزارة الزراعة طلعت ووضحت ده وقالت ان الموضوع مفيهوش اي حاجة جديدة، الوزن مظبوط وكل حاجة محددة، وزارة الزراعة متابعة الموضوع. هنحاول نفهم كده النهاردة ايه الموضوع بالتفصيل. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية برضو كان عنده اجتماع مهم، بدأ يحرك شوية المياه راكدة في موضوع المستثمرين وطلباتهم تقليل بيروقراطية. فاجتمع دكتور حسن عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اجتماع موسع كده مع اتحاد المصري للمستثمرين، قالوا ايه وعملوا ايه والمستثمرين طلبوا ايه. هنحاول نروح النهاردة لأحد متخصصين برضو نفهم التفاصيل، ونستقبل شكاوى حضراتكم زي ما تعودتوا معانا سواء على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / راديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: اتقل حلوة وتعبها سحب السمك
1: دي فوق بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ
0: على مالك بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش في خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
2: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لاول موضوعاتنا النهارده، وهو اقتناع مهم النائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه دكتور حسين عيسى اتكلم فيه مع الاتحاد المصري للمستثمرين عن دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. ايه الموضوع وايه اللي دار في الاجتماع؟ خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. يا دكتور وحشني جدا ومساء الفل.
3: مساء الفل وتحياتي ليكم لكل مستمع حال بلدنا والراديو التاني.
2: ربنا يخليك يا دكتور. شفت الاجتماع ده ازاي؟
3: يعني طبعا هو الاجتماع مهم سواء من حيث طبيعته او من حيث توقيته. من حيث طبيعته يعني الاجتماع بيجمع يعني قادة الملف الاقتصادي في الحكومة وممثلي مجتمع المستثمرين.
2: تمام.
3: بالتالي الاجتماع في الاطار العام ليه نجد ان هو ليه دلالات اقتصادية، بمعنى انه يعني في يظهر انه ليس اجتماعا بروتوكوليا، ولكن هو اجتماع بيفترض ان يكون له مخرجات وقرارات تنفيذية على المدى القريب.
2: ولا هو قرار استماع لمجلس اتحاد المستثمرين عن مشاكلهم عن امورهم عن الكلام ده كله ونبدأ ناخد بعد كده من القرارات؟ انا بفهم منك بس
3: بالضبط. هو المفروض ان احنا بنسمع ايه التحديات وايه المشكلات اللي بتواجه مجتمع المستثمرين وتحديات بيئة الاعمال في الدولة المصرية والاستثمار ومعوقات الاستثمار، وبالتالي نبدأ نحل هذه التحديات ونعالج المشكلات. وبالتالي زي ما قلت لك ان الجدوى الحقيقية من هذا اللقاء هي تحويل مقترحات ومشكلات ورؤى لمخرجات تشريعية وتسهيلات في الإجراءات على أرض الواقع، سواء بقى تيسير التراخيص، إتاحة الأراضي، حل النزاعات الضريبية. يمكن ده اللي هيجعل أو هيخلي هذا الحوار ليه عائد اقتصادي ومردود سواء على معدلات النمو وعلى تدفق الاستثمار في الدولة المصرية.
2: يمكن من اهم النقاط اللي قلتها إتاحة اراضي او إتاحة فرص جديده، هل الدوله اللي بتمنح ده ولا بيبقى عندهم مشكلات في الاوراق والبيروقراطيه اللي ممكن تقابلهم؟
3: هو طبعا هي المشكله الاساسيه دايما هي المشكله البيروقراطيه، ويمكن على الرغم من ان الدوله اعلنت عن مجموعه من الاجراءات والتسهيلات للمستثمرين زي الرخصه الذهبيه وغيرها
2: والشباك الواحد
3: والشباك الواحد وخلافه، ولكننا في الفترة الأخيرة لازلنا بنسمع من بعض المستثمرين أو يعني العاملين والمهتمين ببيئة الأعمال والاستثمار في مصر إن لا، في بعض المشكلات وفي بعض التحديات وفي تأخر في ترخيص أراضي أو في تأخر في منح ترخيص، وبالتالي لا في لازال هناك بعض المشكلات. ويمكن ده الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع وهو القضاء على البيروقراطية. ويمكن الاجتماع بين قادة الحكومة الاقتصادية والمستثمرين يمكن نقطة مهمة، لأنها هتقلل بنسبة كبيرة الفجوة ما بين التخطيط والتنفيذ.
2: صحيح.
3: لأن حضور نائب رئيس الوزراء طبعا للشؤون الاقتصادية هيساعد في نقل أسرع للتحديات الميدانية اللي بيواجهها المستثمرين ونقلها طبعا إلى السلطة الأعلى ومتخذ القرار، وده طبعا هيساهم في سرعة البث وعلاج العقبات اللي بتواجهه.
2: دكتور غالية، هو هنا تصنيف المستثمرين ايه؟ يعني الاتحاد المصري للمستثمرين دعم المستثمرين ده بيبقى ايه؟ صغار المستثمرين ولا كبارهم ولا هو بيبقى التشكيلة كلها؟
3: لا هو طبعا يعني مجتمع مركب او يعني
2: انت عارف انا بسأل السؤال ده ليه طبعا؟ لان هو اكيد صغار المستثمرين هو بيبقى عندهم كتير من المشكلات، فعايز اشوف هم كانوا موجودين في الاجتماع وطرحوا مشكلاتهم ولا لا.
3: والله عايز اقول لك لو في مشكلات وفي عقبات هي بتواجه الكبار والكبار المستثمرين وصغار المستثمرين. يعني وبالتالي علاج المشكلات ايا كان مستوى الحضور هي هتفيد الجميع وهتنعكس بصوره كبيره على الجميع. ويمكن دي النقطه المهمه وهي نقطه الانطلاق، ان انت الفتره الاخيره لو حتى في تاخر في الاجراءات او في بعض المشكلات الاجتماع ده بيعيد ثقة بيئة الأعمال أو مجتمع الأعمال في الحكومة الاقتصادية للدولة المصرية. بحيث ان في حاله من التوافق وفي حاله من الرغبه في التشاركيه في التعاون والعمل ومشاركه القطاعات الاقتصاديه اللي الدوله اصلا محتاجاها سواء هي السياحه سواء الصناعه.
2: صحيح.
3: احنا لازال برضو في قطاع السياحه محتاجين المزيد من الاستثمارات فيه. مش محتاجين بس
2: استثمارات بنيه تحتيه مثلا وزياد عدد الغرف ولا ايه اللي بتوصله بالظبط؟
3: لا احنا محتاجين يعني انا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده ان احنا يعني الدولة المصرية دلوقتي بتعاني من انخفاض في قيمة العملة. ويمكن انخفاض قيمة العملة ده هو بيكون امر محفز وامر جاذب للسائحين.
2: طبعا.
3: يمكن في عام 2025 كانت الدولة المصرية في على مستوى الدول افريقيا والشرق الاوسط يمكن كانت المرتبة الثانية بسبب ان هي جاذبة بسبب خفض العملة، فبالتالي ده بيتيح قدرات اكتر
2: لي خفض العملة والمشروعات الجديدة اللي عملتها كتير العالمين الجديدة، انت فتحت افاق كتير في كل بقاع مصري.
3: صحيح. وبالتالي احنا الهداء المفروض ان احنا يكون العين على مش بس عدد السائحين، ان احنا نقول لنا 10 مليون سائح او 12 مليون سائح، هي الفكرة كلها بتتركز في العائد والجدوى الاقتصادية والعملة الاجنبية اللي اضافها هذا العدد للنشاط الاقتصادي وللدولة المصرية. لان انا ممكن بتجيلي في سياحة انواع ورغبات
2: ثقافية وسياحية
3: بالظبط، انا ممكن تجيلي سياحة ما بتصرفش، يعني هي مكتفية باقامتها فقط في الفندق، لكن على مستوى النقل بقى اللوجستي وخلافه والخدمات والاستفادة من حركة السياحة او امور اخرى هي ما بتصرفش، فهي السياحة انواع. فبالتالي دايما التركيز والتحفيز يكون على دفع السياحة القادمة لضخ المزيد من العملة أو الصرف وزيادة أوجه الإنفاق أمامها للاستفادة منها.
2: في اجتماع زي ده دكتور الدولة أو الحكومة هي اللي بتقدم فرص استثمارية جديدة، يعني في مجال زي السياحة زي ما حضرتك بتكلمني كده بتقدم فرص سياحية مثلا جديدة بمختلف أنواعها سواء دينية أو أثرية، وأنت عندك تطور حصل في كل ده، ولا هي بتنتظر المستثمرين بيعرضوا اللي عندهم وهي بس اللي حل المشكلات؟
3: انا شايف ان الدولة دايما يعني دايما احنا كنا بنشوف ان حتى في اللقاءات الخارجية للسيد الرئيس او حتى في اجتماعات الحكومة مع وفود او زيارات رسمية لرؤساء دول او حكوماتها للدولة المصرية او العكس، كنا دايما بنجد ان لا في على هامش هذه الاجتماعات واللقاءات بتكون في اجتماعات ثنائية ما بين ممثلي الحكومة من مصر سواء في قطاع الصناعة الاستثمار السياحة ويبدأوا يعرضوا الفرص، ويمكن هي دي نقطة مهمة. انت مش
2: يعني عايز اقول القيادة السياسية وسيادة الرئيس او الدبلوماسية الرئاسية عامة بتفتح الافاق في مجالات كتير وبعدين بتخش مرحلة التنفيذ بقى مع مجلس الوزراء ومع المستثمرين.
3: يعني انا يمكن تحدثت معاك قبل كده وقلت ان يعني في نجاح كان كبير للدبلوماسية والسياسة الخارجية الرئاسية
2: طبعا
3: في تعاملها مع الملف الاقتصادي والملف التجاري، يمكن كان دايما بيأتي يعني في المرتبة الثانية دائما او الاولى بالتوازي مع الامور السياسية لزيارات السيد الرئيس في الخارج، وشاهدنا العديد من الاتفاقيات الثنائية متعددة الاطراف اللي تم توقيعها في مجالات عديدة، ولكن دايما يعني بيكون في تحديات سواء بقى خارجية عالمية جيوسياسية بتعوق من او بتحول من تنفيذ هذه الاتفاقيات او تفاعيل.
2: طب اسمح لي هاخدك في حته تانية بس اعتقد بتاثر، لان دي اللي هتاثر عليا وعليك بقى، لان ممكن يكون اللي بيسمعنا انتوا عاملين تقولوا انا مش حاسس بده، انا حاسس بنوع شويه من الكساد، السوق واقف شويه، الدنيا. هل بقى اجتماعات زي دي بيتبعها بقى اجراءات مثلا في القطاع المصرفي، قروض اكتر، نسب فايده تقل؟ احنا شفنا البنك المركزي في اجتماعه الاخير ثبت سعر الفايده، فاعتقد فرص الاستثمار دي بتحتاج برضو سياسات مصرفيه معينه تفتح المجال شويه.
3: يعني وطبعا السياسه الماليه والسياسه النقديه هم المحرك الرئيسي للاستثمار او لجذب الاستثمار.
2: تمام.
3: طبعا في طبعا تقلبات عالميه واحداث عالميه، يمكن السوق غير منتظم وفي حاله من عدم اليقين، وفي تخوف من كل المستثمرين من ضخ استثمارات في دولة معينة خاصة في الدول اللي هي الواقعة في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الصراع. يعني يمكن ده يمكن هو اللي مؤثر يعني بنسبة كبيرة. يمكن هنا بقى دور الدولة ان احنا بنحرك المياه الراكدة ونعيد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية ونقدم المزيد من التسهيلات والضمانات يبقى بالتالي هنا في دور كبير جدا للبنك المركزي، لوزاره الماليه، لوزاره الاستثمار، لكل الوزارات المعنيه في العمل، سواء حتى وزاره الاتصالات، لان الموضوع تطرق المستثمرين لموضوعات تتعلق بالتحول الرقمي والصناعه الرقميه. وبالتالي انت يعني الحكومه ككل مسؤوله عن تذليل العقبات وجذب استثمارات، لان القطاعات اصبحت كلها مرتبطه ببعضها المتشابكه. يعني لو بنتحدث عن الصناعه يبقى طبيعي ان احنا نربطها بالاتصالات والتكنولوجيا
2: طبعا،
3: لو بنتحدث عن السياحه بنربطها بالصناعه والنقل وخلافه. وبالتالي هو الموضوع متشابك، وبالتالي هو الفكره كلها سرعه بقى حل اي مشكلات. لان اقول لحضرتك على حاجه، الفتره اللي احنا فيها دي اللي هيقدر يكسب ثقه مستثمرين ويحافظ على استثماراته، اعتقد اذا تحسنت الاوضاع في القريب اعتقد هتكون نقطه تحول لجذب المزيد من استثمارات ودخول.
2: هنا بتكلمني عن المستثمرين المحليين صح كده؟ فانت حركت المياه الراكده داخل المجتمع المصري، بتحرك المستثمرين المصريين، بنكون سفره بقى المستثمرين اخرين لو في اي قلق من المنطقه دلوقتي او ما يحدث فيها من حروب. فانت شايف انك تشجع الاستثمار الداخلي دلوقتي وصولا لمرحله الهدوء، يجي لك الاستثمار الخارجي، لو انا فاهم صح؟
3: مش زي ما احنا كنا دايما نقول، يقول البورصه هي مثلا مرآه الاقتصاد،
2: تمام؟
3: احنا هنا بقى بنقول ان القطاع الخاص والمستثمرين المحليين هم المؤشر او هم الترمومتر او هم المرآه الحقيقيه للمستثمرين الاجانب. دايما المستثمر الاجنبي قبل ما بيدخل عندك ويشوف تسهيلات او امتيازات، هو بيبص على المستثمر المحلي والقطاع الخاص، الدوله بتتعامل معاه ازاي، ايه التعثرات اللي بيواجهها، ايه المشكلات، ايه التحديات. وبالتالي لما انت مثلا بتتعامل مع المستثمر المحلي او بتخليه يواجه المشكلات دي، يبقى هتتعامل معايا انا ازاي؟ وبالتالي الاهتمام بالمستثمر المحلي اعتقد هو نقطه البدايه لجذب مستثمر اجنبي وليس العكس.
2: يا رب كل التوفيق، وان شاء الله منتظرينك بقى دكتور في زياره، بقالك كتير ما قلتناش.
3: ان شاء الله.
2: كل الشكر صديقنا العزيز دكتور كريم عادل، رئيس مجلس اداره المركز العدل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. كنا نفهم الاجتماع بس ده رايح فين وبيقول ايه، واضح ان دكتور كريم من كلامه كده بنشجع الاستثمار الداخلي، عندنا فرص استثماريه كبيره جدا في قطاعات كتير زي اللي ذكرها دكتور كريم، سواء في السياحه سواء في الصناعه، فبنحرك المهره كده شويه وصولا بقى طبعا ان شاء الله الاوضاع تستقر كمان اقليميا، تكون انت جاهز وعندك من المستثمرين وعندك من المشروعات الكتيرة. فاجتماع مهم جدا، وزي ما دكتور كريم لفت نظري وتوقيته مهم جدا. 199 رقم الاسماس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. طيب هننتقل من المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء والحديث عن اجتماع هام لنائب رئيس مجلس الوزراء ونروح لوزارة التعليم العالي. ليه ولادنا خلاص خلصوا امتحاناتهم في الثانوية العامة وبيجهزوا بقى لمرحلة تعليمية أخرى وهو التعليم الجامعي، وكل واحد بقى بيجهز طبعا في انتظار النتيجة إن شاء الله ربنا يكرم الجميع. ولكن وزارة التعليم العالي أكيد عاملة من الاستعدادات الكبيرة لاستقبال عدد كبير كمان أكبر من كل سنة من طلابنا من الثانوية العامة. عندهم حاجات كتير، عندهم أولا اختبار قدرات لبعض الكليات وده بيتم من دلوقتي، جاهزية وزارة التعليم العالي إيه الأخبار، وأيضا عاملين مجهود كبير جدا على مدار السنوات اللي فاتت في وجود تشكيلة وتنوع من الجامعات وفرص كتير جدا، فرص في تخصصات جديدة تعليمية تؤدي لسوق عمل مختلف. نطرح ده عشان كل أولياء الأمور اللي بيسمعونا يبقى عارفين برضو جاهزية ولادهم واللي بيفكر دلوقتي في من الكليات. طبعا أحسن من يتحدث عن هذا صديقنا العزيز دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. يا دكتور مساء الفل.
2: مساء الانوار، زي حضرتك استحمل وكل السيدات والساده المستمعين حضرتك.
1: ربنا يخلي حضرتك، وداخلين على ما يعني مجهود كبير ان شاء الله لاستقبال اولادنا. مدى الجاهزيه يا دكتور الاول في البدايه قبل نخش على اختبار القدرات؟
2: احنا حضرتك اولا احنا شغالين دلوقتي في اكتر من مسار. المسار الاول زي ما حضرتك اشرت اختبارات القدرات، وده مستقر والطلبه بتحجز من خلال الموقع الالكتروني.
1: تمام.
2: وبتروح الكليات المحدده لاختبارات القدرات على مستوى الجمهوريه.
1: هايل.
2: المسار الثاني وهو استعداد أبنائنا الطلاب اللي هم خريج التعليم الفني اللي هيدخلوا اختبار المعدة في المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق ببعض الكليات زي كليات الزراعة والتجارة والحقوق والهندسة والحاسبات.
1: تمام.
2: وده إن شاء الله هتبدأ امتحاناتهم واحد ابتداء من أغسطس القادم بإذن الله.
1: تمام.
2: المسار الثالث اللي حضرتك أشرت إليه هو الاستعداد للتنسيق العام الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وهذا المسار المهم. مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة أصبح جاهز. الموقع الإلكتروني للتنسيق اللي بيتم من خلاله تنسيق جميع الطلاب اللي تتقدم للتنسيق الحمد لله حاليا جاهز وعلى أتم استعداد لاستقبال الطلاب إلكترونيا. في هذه الجزئية يهمني أن أنا أؤكد على أنه معامل الحاسبات على مستوى كافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية جاهزة لاستقبال الطلاب في مواعيد العمل الرسمية. دي مش بس بتقدم الحاسبات اللي تساعد الطلاب، ده فيها خبراء فنيين بيقدروا يساعدوا الطلاب في حالة احتياج الطلاب لأي دعم فني. ده مسار حضرتك للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. طبعا في مسارات أخرى مباشرة للالتحاق سواء بالجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة أو أفرع الجامعات الأجنبية. التقديم لهذه الجامعات مباشرة عبر المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات.
1: كنت قلق يا دكتور فترة زمنية سابقة وأنا بقول لك ده احنا هنزيدنا ده شوية 200,000 طالب المرة دي، احنا رايحين ل900، الجامعات هتستوعبهم ولا لأ؟ هل الجامعات هتكفي؟ مش قلقان دلوقتي وأنا بقول كده؟
2: طبعا مش قلقانين خالص، وده اللي حضرتك البعض بيتكلم على الجامعات المصرية ومدى استيعابها. الحمد لله احنا بنتكلم النهارده على 130 جامعة، ده بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا.
1: صحيح.
2: مصر استثمرت خلال السنوات العشر الأخيرة مبالغ ضخمة جدا في إعداد الجامعات. الحمد لله أصبحنا النهارده احنا مستريحين، كل من يرغب في فرصة تعليم عالي داخل مصر أو حتى من أبنائنا الطلاب الوافدين الحمد لله بنقدر نوفر له هذه الفرصة، وده نتيجة طبعا توقع حضرتك تعداد الزيادة السكانية وبالتالي وفقا للسن توقع هذا الشباب. احنا النهارده طبعا عندنا ما يفوق 4 مليون طالب في الجامعات المصرية. طبعا خلال السنوات القادمة هذا العدد هيزيد، لكن الحمد لله ان الدولة كانت بتراقب هذا الوضع جيدا وتم الاستعداد ليه، وهو ده اللي بخلينا النهارده نتكلم بكل فخر عن منظومة تعليم عالي بتضم 130 جامعة بمختلف مساراتها، هذا بالاضافة لمنظومة معاهد عليا تقدر تستقبل الحمد لله أي عدد متوقع حاليا من نجاحي الثانوية العامة أو الشهادات الفنية أو الشهادات العربية والأجنبية.
1: ولي الأمر اللي بيسمعنا دلوقتي سمع من كلام حضرتك إن في جامعات دلوقتي اللي كان بيعلم ولاده بره أو بيكمل تعليمه بره، لا الجامعات دي حضرتك جبتوها هنا، هل بتحتاج بقى من المعادلة بعد كده أو من الاعتماد، ولا أنتوا قبل ما تجيبوها جبتوا اعتمادها وجبتوا كل حاجة؟
2: بالتأكيد الجامعات دي يفرق تماما انها معادلة من المجلس الأعلى للجامعات بدليل ان احنا وافقنا عليها ودرسنا ملف الجامعة ده دراسة متأدنية، وبالتالي التحاق الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية ما فيش فيه اي مشكلة. الطالب بيحمل شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعترف بيها ويقدر يتقدم بيها لأي جهة، ليست هناك اي مشكلة على الإطلاق، والطالب يقدر يقدم مباشرة للجامعة سواء بالذهاب للجامعة او من خلال موقعها الإلكترون، ففي مرونة كاملة في التعامل مع تقديم لهذه الجامعات.
1: كنت بتكلم من سنة أو سنتين عن الجامعات الأهلية وأنها تطور حصل في مصادر التعليم وفي التنوع، واضح دلوقتي أن أنا بكلم على تطور الجامعات الأهلية نفسها. أنا عمال دلوقتي أشوف من الجامعات اللي بتفتح فروع ليها وبتكبر من الساحة بتاعتها، يعني أنت دخلت في تطوير الجامعات الأهلية كمان.
2: بالتأكيد احنا نهضح حياتك منظومة الجامعات الأهلية بتضم 32 جامعة أهلية في مختلف أنحاء الجمهورية، ده بالإضافة إلى برضو منظومة من الجامعات التكنولوجية 14 جامعة.
1: تمام.
2: وده مسار مهم جدا من مسارات التعليم اللي احنا مهتمين بيها. الجامعات الأهلية أنا بدعو كل الطلاب إن هو بيدخل على المواقع الإلكترونية للجامعات بيتعرف على التخصصات العلمية. عاملين حضرتك قائمة مهمة جدا على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسمها القائمة المعتمدة للجامعات المعتمدة في جمهورية مصر العربية.
1: هاي.
2: من خلال هذه القائمة يقدر الطالب في 5 دقائق يتعرف على منظومة التعليم العالي في مصر، يقدر يتعرف على التخصصات العلمية، ويقدر يروح لكل جامعة من هذه الجامعات من خلال موقعها الإلكتروني يتعرف على التخصصات العلمية الجديدة. العالم حضرتك تعلم العالم شديد التغير، التعليم بينعكس، هذا التغير بينعكس على منظومة التعليم العالي، وده اللي حصل الحمد لله في مصر. لكن أنا بقول إن إحنا منظومة التعليم العالي بهذا التوسع الكبير اللي حصل الحقيقة الحمد لله خلتنا النهاردة نقف على أرض مطمئنة، أرض صلبة، إن إحنا أي طالب عندنا داخل مصر يقدر يتوفر له بسهولة جدا فرصة التعليم العالي.
1: واضح ان التطور يا دكتور اللي حصل ما حصلش في البنية التحتية بس وفي زيادة عدد الجامعات لقبول الاعداد، لا واضح كمان حصل انه في تطور التخصصات وفي تطور المناهج كمان اللي توافق سوق العمل، ودي كانت بتبقى مشكلة عندنا دايما كتير من الكليات او كتير من التخصصات بس بيخرج الطالب هو مش عارف رايح فين او هيعمل ايه. واضح انك درست سوق العمل وبدأت تعمله من المناهج والتطور اللي حصل فيها اللي يتناسب مع المنهج.
2: النهاردة حضرتك أصبح في قرار مهم جدا للمجلس الأعلى للجامعات، والقرار ده بيطبق على أرض الواقع، ما فيش لائحة دراسية هتستمر أكتر من 5 سنوات، يعني اللائحة الدراسية حضرتك بتخرج دفعة ويعاد النظر في هذه اللائحة الدراسية. طب القرار ده ليه؟ القرار ده زي ما حضرتك بتقول النهاردة التغير على مستوى واقع سوق العمل شديد السرعة.
1: صحيح.
2: شديد السرعة، ما ينفعش بقى زي زمان اللوائح الدراسية اللي بتستمر 15 سنة و20 سنة. فالمجلس الأعلى للجامعات اعتمد قرار شديد الأهمية، كل لوائح الأكاديمية تغير كل 5 سنوات، ده معناه عشان التخصصات العلمية المختلفة تتجاوب مع الواقع المحيط بينا، سواء احنا بنستهدف سوق العمل المصري او سوق العمل الإقليمي او سوق العمل الدولي، لابد ان اللوائح الدراسية تستجيب للتغير الكبير اللي حصل في العالم. فخدنا هذا القرار، وعايز اقول لحضرتك انه مسارات التحديث في المناهج الدراسية الحقيقة عملية مستمرة، ولكنها أحد العناصر الأساسية لمنظومة التعليم المصري حاليا.
1: هطيل على حضرتك شويه بس هخش بس في حته الخطوات الاجرائيه شويه، لان ولي الامر اللي بيسمعنا دلوقتي بيقول لي احمد طب انا اعمل ايه، انا طبيعي بستنى ابن ما تطلع نتيجه في ثانويه عامه وبعدين اتوجه، هل عنده من الخطوات يا دكتور اللي يعملها الاول، يعني يخش مثلا على الجامعات الاهليه ويشوف التخصصات، هل يخش على الجامعات، هل يروح، يعني في حاجه بتحصل قبل النتيجه ويبدا يتحرك فيها من دلوقتي؟
2: بالتاكيد، اللي هي معرفه خريطه منظومه التعليم العالي في مصر، يتعرف على كل حاجه،
1: اللي هي القائمه المعتمده اللي اتكلمت عليها،
2: القائمه حضرتك المعتمده هيتعرف من خلالها على اسماء ومسارات التعليم العالي في مصر كلها.
1: تمام.
2: هيبدا دلوقتي ياخد كل جامعه من هذه الجامعات هو مهتم بيه، يتعرف على البرامج الدراسيه اللي بتقدم في هذه الجامعه.
1: هاي.
2: والنهارده بقى فيه تعدد وتنوع غير عادي وغدير في البرامج الدراسيه اللي كل يوم بتضاف داخل التخصصات العلمية، سواء ده بينطبق على الجامعات الحكومية، ينطبق على الجامعات الخاصة، ينطبق أيضا على الجامعات الأهلية، على أفرع الجامعات الأجنبية. وبالتالي من خلال هذا الرصد، هذه الخريطة، يقدر الطالب يتعرف بنفسه خلال هذه المدة، وده شيء مهم جدا جدا إنه لما يجي بعد كده يختار سواء من خلال التنسيق الحكومي الإلكتروني أو من خلال التوجه للجامعات الأهلية أو الخاصة يبقى عارف إيه الفرص المتاحة ويبقى استقر على اختيار هو يود استكمال دراسته فيه.
1: هل في الخطوات دي بتفرق يا دكتور في سرعتها؟ يعني اللي بيقدم دلوقتي مثلا او يروح لجامعه اهليه دلوقتي او يروح لحد دلوقتي بتفرق عن السنه بعد النتيجه؟ بيبقى في مثلا اسبقيه ولا حاجه، ولا هو مجرد بس انه يدرس هيروح فين؟
2: انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله عدد حاليا عندنا عدد كبير من الجامعات، اذا كنا بنتكلم على 32 جامعه اهليه، بنتكلم على 38 جامعه خاصه، بنتكلم على 9 أفرع لجامعات أجنبية، بنتكلم على جامعات دولية وأطر كذا، ده غير طبعا عدد الكبير للجامعات الحكومية.
1: صحيح.
2: وبالتالي في فرصة كاملة للطالب إنه يدرس الخريطة كويس، يشوف التخصصات، يتشاور مع أهله. في فرصة كبيرة، ما يقلقش من هذا الموضوع، لأن المتاح الحمد لله من فرص التعليم العالي في كل التخصصات، في كافة التخصصات بلا استثناء، فرص متميزة ومتنامية ومتزايدة.
1: طب آخر سؤال معيش، بس كأب بقى اللي رايح اختبار قدرات دلوقتي يا دكتور، بيقدر يعمل ايه؟ وليه الامر يقول له يعمل ايه او يذاكر ايه او يستعد ازاي، ولا ملهاش حاجة؟
2: حاجة بسيطة جدا هيعملها هتفرق معاه جدا. يدخل حضرتك على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.
1: تمام.
2: عندنا دليل اختبارات القدرات.
1: هايل.
2: ممكن دليل اختبارات القدرات يطلعه من خلال المجلس الاعلى للجامعات. وفي فيديوهات عاملينها هتبسط المساله جدا، هتجاوبه على اسئله اساسيه.
1: ايوه.
2: في كل تخصص من تخصصات اختبارات القدرات، هو ايه المهارات اللي هيتم امتحانه فيها.
1: تمام.
2: ايه المهارات اللي هيتم امتحانه فيها؟ رقم 2، ازاي يتعامل مع هذه المهارات في الامتحانات اللي هيجيها في اختبارات القدرات.
1: تمام.
2: ايه الادوات كمان اللي هو محتاجها يروح بها هذه الامتحانات. كافة التفاصيل اللي فيه وفي تنمية مهاراته موجودة ايضا في دليل اختبارات القدرات لكل تخصص على حدة. اذا كنا نتكلم على علوم الرياضة او فنون الجميلة او فنون تطبيقية او تربية موسيقية او تربية فنية، هيلاقي. فانا بنصحه بالاطلاع على دليل اختبارات القدرات ومشاهدة الفيديوهات التفصيلية اللي احنا عاملينها، اللي تسهل على الطالب فهم مضمون الامتحان واليات الامتحان وازاي يتعامل مع الامتحان.
1: دكتور عادل عبد الغفار من الناس اللي عندها باع اعلامي كبير ومهنيه في مجال الاعلام كمان، هل حضرتك استخدمت الادوات الجديده اللي بتتناسب مع طلابنا او مع الفئه العمريه دي؟ يعني استخدمت بقى السوشيال ميديا، استخدمت الصفحات، استخدمت الحاجات دي للوصول لطلابنا؟
2: اشكر حضرتك على هذا السؤال. احنا بنخاطب الجيل باللغه بتاعتهم.
1: أيوة.
2: بها رقميه غير الحمد لله استخدمناها السنه دي.
1: هايل.
2: عايز اقول لحضرتك على سبيل المثال اختبارات القدرات، احنا استخدمنا، بسطنا الدنيا جدا. اللي عايز سينوجين هيلاقي دليل ارشاد السينوجين.
1: هايل.
2: اللي عايز تصميم انفوجراف هيلاقي انفوجراف. اللي عايز يحب يشوف الفيديوهات هيلاقي فيديو تفصيلي او الريلز المختصره. اللي عايز يقرا التفاصيل،
1: انت عارف انه ملوش غلق فعملت له فيديوهات مختصره كمان. رائع رائع. صحيح.
2: كافه انواع واشكال المنصات اللي تناسب المنصات الرقميه تم استخدامها. اللي عايز قراءه تفصيليه دليل اختبارات القدرات. فكافة الأدوات الحمد لله تم استخدامها، وإحنا كنا بنستعد من وقت مبكر لكل الحقيقة مسار من هذه المسارات عشان نسهل على أبنائنا هذه المرحلة. ربنا يوفقهم فيها إن شاء الله
1: يا رب بإذن الله. ومنتظرين تشريفك يا دكتور، أنا عارف وقتك بتستقطع وقت من وقتك كده إن شاء الله، وتنورنا لكل جمهور حال بلدنا قريبا بإذن الله
2: إن شاء الله.
1: كل الشكر للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. 199 رقم الأسماء أو تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: مصري على الراديو 90-90، لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ونفتح موضوع تاني بعد ما خرجنا من وزاره التعليم العالي واستعداد ولادنا، خلينا نروح لوزاره الزراعه ونروح لمنتج انا بحبه اصلا على المستوى الشخصي، منتج الموز. شايفين الوزن زاد شويه، الناس بتقول في بعض الفيديوهات ان الوزن زايد، ده ممكن يكون فيه اضرار صحيه في الموضوع. تسكت وزاره الزراعه، تطلع وترد على الناس على طول بالارقام وبالاحصاءات وبالمراجعات عشان الناس تطمن على منتج مهم جدا ومؤثر جدا في الاسره المصريه. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور خالد جاد، المستشار الاعلامي لوزير الزراعه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. يا دكتور مساء الفل.
2: مساء الفل يا استاذ محمود، انا اتصلت بالمستمعين.
1: طمنا كده دكتور، الموز بخير ولا في حاجه؟
2: بحب الموز زي الفل، ومفيش زيوت فيه خالص، الامور ممتازه، الاصناف البلديه والاصناف المستورده كلها بحاله جيده، والاشاعات اللي وصلت مؤخرا ملهاش اي اساس في الصحه.
1: هي الاصناف المستورده تحت سيطرتكم او انتوا اللي بتراجعوا عليها وانتوا اللي بتعملوها، ما ده جاي مستورد وخلاص؟
2: لا، هو مش غير الصور، هو بيزرع في مصر برضه. انا عايز اوضح بس الموضوع، بس بصوره شديد، الموز بكل انواعه بيتم زراعته وحصاده من حقل، هو لونه اصفر، ومواصفات الحصاد ان شراطه الموز بيكون الكفوف اما يتقرب من بعضها والمسافه بينها تبقى قليله، وصداع الموز يحصل انتشاف، يبقى هنا الموز جاهز للحصاد. بحصده وانقله على الاماكن اللي هي بيتم فيها التسويه او التخزين.
1: حضانات كده ليها ظروف معينه اعتقد.
2: لها ظروف معينه، والتجار عارفين بيعملوا فيه ايه، بيتم تعريضه في وقت معين لغاز يسمى غاز الاثيلين، ده غاز طبيعي يعتبر هرموني، بيبدا يعمل تسويه له ويغير النشويات اللي جواه الى السكريات عشان يبقى صالح للاستخدام، ويغير اللون الاخضر لبره الى اللون الاصفر بحيث يبقى ندب وجاهز للاستخدام. ده عمليه بتتم طبيعيا كل سنه، وبتتم دي عمليه تداول ما فيش منها اي اثر. ونقول برضو للساده المستهلكين ان الموز من اقل الفاكهه والخضروات اللي ممكن يتعرض للامراض والحشرات واقل استخداما للمبيدات، وان الاشاعه اللي تم اثارتها ان الوزن بيزيد نتيجه تعرضه لحاجه، الوزن لا يزيد نتيجه اي عامل من العوامل. الفيديو اللي كان اثير ده بيقول ان الموز كان وزنه كذا، ولما اتعرض الماده بقى وزنه كذا. علميا وعقلانيا الكلام ده مش مقبول تماما. فالموز اللي بيتعرض له، عمليه بيتعرض لها، دي عمليه تسويه عاديه بماده طبيعيه موجوده داخل النبات، وبيكون دورها ان هي بتعمل على تسويته وتعريض النشا اللي فيه الى سكر.
1: طب دكتور خالد، هل ده نظام جديد مثلا اتبعته وزاره الزراعه في التعرض للغاز الهرموني الاثيلين للموز، ولا ده طول عمره بيحصل؟
2: ده طول عمره بيحصل، وزاره الزراعه مش بيتم كده في وزاره الزراعه.
1: انا فاهم.
2: بيتم من خلال المزارعين ومن خلال المنتجين، ويتحط في الثلاجات، وبعدين بيتعمل له داخل الثلاجه او المكان اللي فيه تخزين، يحصل تبخير بالغاز ده، والغاز ده ماده طبيعيه بيتم افرازها في النبات، مش ماده كيماويه خالص.
1: طب معلش استحملني برضو اكتر، هل وزاره الزراعه بتراقب مثلا على الحضانات دي او على المعامل دي، هل ممكن الغاز ده لو زاد شويه يكون داعي ان هو ممكن يبوظ الموز او يزود وزنه او اي كلام ده؟ ففي شكل رقابي من الوزاره على كل ده؟
2: انا فاهم في شكل رقابي، واللي بيقوم بالعمليه دي هو عارف يتم ازاي، ومفيش قلق من زياده الجرعه او تقليل الجرعه، لان زي ما قلنا دي ماده طبيعيه. واحنا ما ينفعش نسيب الموز يستوي او ينضج فوق في الحقل، لان لو حصل له اصفرار او ندب في الحقل بيتفتح ويحصل تلف، وما ينفعش

0: يسيبه على الحط لحد ما يبقى وحطه هو أكبر. لازم يسيبه هو أكبر وانقله وحطه. دي طول عمره كده الموز معروف إن دي طريقة التسوية بتاعته.
1: طب استحمل الجهل شوية يا دكتور أو عدم خبرتي، ما ساعات أشوف بعض الأماكن الموز أخضر أصلا، فهل ده ما تعرضش مثلا للغاز ده ولا ده برضو ده موضوع طبيعي وده صح عادي؟
0: عادي جدا، ممكن لما يكون حد عنده كميات بسيطة يخزنهاش بيشيله وبيستنى عليه وقت طويل لما ينضج براحته. يقول لك في ناس بتاخده مخدر شوية أو أصفر خفيف
1: يبدأ
0: ينضج عندها عشان عندها فترة طويلة. ده كله عمليات طبيعية، مفيش أي جديد في الموز السنة دي. كل اللي بيتم السنة دي طبيعي جدا ومعاملات استهلاكية ومفيش أي حاجة تقلق المستهلكين من ناحية الموز.
1: دكتور خالد راجل يعني بيحب الأرقام، هل حضرتك تابعت مثلا المحصول السنة دي من الموز هل ناقص عن كل سنة أو هل زايد عن كل سنة؟
0: نهاية يا فندم مش ناقص عن كل سنة. ومحصول الموز ده محصول موجود ومستديم
1: ومساحاته
0: ثابتة وبيتم حصاده في وقت معين. بس عاوز أقول حاجة يا أستاذ أحمد، إحنا كل وقت بيبدأ تظهر فيه فاكهة في أول الموسم بأسعار الاستيعاب دي، كنا في المانجا قلنا كده وفي البطيخ وفي الخوخ وفي الطماطم، فدي استيعاب طبعا عشان طبعا شغل السوشيال ميديا ملهاش أساس. الزراعة زي ما هي والعمليات الزراعية بتتم زي ما هي، وطبعا زي ما نعرف فيه سلوك فردي من بعض الناس، لكن ده غير مؤثر ولا ينكر ولا يؤثر على السرعه في مصر بصفه عامه.
1: انا سالت على يعني نسبه المحصول قد ايه وكميته ليه، لان عارف ان يعني السؤال ده مش بتشطح حضرتك قوي بس ممكن يفرق. الاسعار زايده شويه في اسعار الفاكهه، فهل المحصول اقل شويه دلوقتي في الموز في المانجا في الحاجات دي كلها، هي اللي عامله ارتفاع الاسعار ولا ده عرض وطلب؟
0: طيب نوضح برضو ان ما ننساش ان مستلزمات الانتاج نفسها
1: بتغلى
0: على المزارع. فطبعا يعني مثلا لو الصلع الجيوي دي غلي شويه، لو العماله غلت شويه، فكل ده طبيعي، ده سلعه عرض وطلب وسلعه بيتم انتاجها وبيتم الصرف عليها.
1: صحيح.
0: النقل بتاعه ممكن يرتفع، النقلون بتاعه ممكن يرتفع شويه، لكن برضو الاسعار في حدود الزياده الطبيعيه النسبيه لكل السلع.
1: طبعا
0: مفيش سلعه تضاعفت.
1: طب انا اصحيح جسم العابي، انا الفاكهه دي بحبها جدا، يعني الفاكهه دي من اساس الغذاء بتاعي، فانا شايف منتجات جديده دكتور يعني مش بشكل جديد، حاجات بشكل الحاجات دي كلها امنه والحاجات دي كلها عدت على مراقبات وزاره الزراعه وكل الكلام ده.
0: طب هنا احنا في عندنا في وزاره الزراعه معمل مركزي للمتبقيات بيراقب السوق ونسبه المتبقيات فيها قد ايه، معمل مركزي للمبيدات بيعمل تصريح لمبيدات تستخدم ومبيدات لا تستخدم، وفي جهات رقابيه في الوزاره. وهنقول برضه حاجه من خلال حضرتك يا استاذ احمد ان احنا الصادرات المصريه في عام 25 و26 تضاعفت في اخر 10 سنين 300%، وعدد الاسواق للصادرات المصريه وصلت الى 170 سوق دلوقتي.
1: ده احنا تصدرنا بعض المنتجات كمان اعتقد.
0: طبعا دلوقتي يعني في ثقه عالميه في المنتج المصري، شهاده دوليه بجوده المنتج المصري. وضحنا النهارده عندنا الفاكهه جوده عاليه والخضر، وضح النهارده بنصدر حوالي 9.5 مليون طن صادرات زراعيه، وضح دخل الدوله في عام 25 $11.5 مليار من الصادرات الزراعيه. فكل الكلام ده بيأكد ان احنا في اقبال على المنتج المصري، ودي شهاده دوليه، وان المشتري في مصر لا شفاء
2: ان شاء الله بإذن الله كل خير إن شاء الله. دكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومستشار الإعلامي للوزارة، تنورنا قريبا يا دكتور عشان انت عندكم شغل كتير كمان، عارف كان عندكم اجتماع مهم كمان النهاردة لتطوير وزيادة صناعة الألبان كمان في مصر، فإن شاء الله دكتور خالد يستقطع وقت من وقته كده وينورنا في استوديو حال بلدنا نستفيد شوية في الكلام ده. وزي ما قال احنا تصدرنا في منتجات كتير، احنا اعتقد سنة او اتنين تلاتة ورا بعض كمان بنتصدر مثلا البرتقال على مستوى العالم في الصادرات، منتجات كتير جدا نتكلم على الأسعار، فإن شاء الله ينورنا قريبا بإذن الله. خلصنا حلقتنا النهاردة، بقول لكل الشعب المصري كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة 23 يوليو، غدا ان شاء الله بإذن الله مش هكون موجود معاكم وارجع لكم الاربع القادم بإذن الله، ولكن دقايق يكون معنا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن الثورة 23 من يوليو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية وعززت الإرادة الوطنية ومهدت الطريق لحركات التحرر الوطني في العالم. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة. يتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أوضح أن الفيديو المتداول لانتشار الخفافيش داخل مجموعة السلطان الظاهر برقوق بشارع المعز هو فيديو قديم، وقد تم التعامل مع الخفافيش وتطهير وتعقيم الموقع فور رصده. هذا وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار أعمال التعقيم الدورية مع تنفيذ إجراءات فنية متخصصة لمنع دخول الخفافيش مجدداً. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان المنعقد في الفلبين، أكد مواصلة دفع التعاون في المشروعات المشتركة وفي مقدمتها محطة الضبع والمنطقة الصناعية الروسية، كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وتطورات الأزمة السودانية وأمن المناحة الدولية. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وفي المملكة السعودية فعلت المديرية العامة للدفاع المدني نظام الإنذار المبكر للطوارئ في مدينة الدمام. في المقابل أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجمات صاروخية أمريكية استهدفت جزيرة لارك، بينما تحدثت وسائل إعلام عن سماع 3 انفجارات في مناطق أخرى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو رابيو أكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي مع إيران، لكنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ودعا طهران إلى الالتزام بالاتفاق وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن بالتنسيق مع حلفائها لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة لقيم ومعدلات غير مسبوقة. ونشدت الهيئة المواطنين الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة مع متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم يترقب قرار الكاف بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: على الراديو 90 90. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء 22 يونيو 2026. أخباركم إيه؟ طمنوني عليكم، يا رب يكون كله فل وعال العال. معكم شيماء حافظ، ومع بعض ساعتين على الهوا هندردش ونحكي ونعرف أهم الأخبار وأهم الترندز اللي حصلت النهاردة. عايز أسألك سؤال كده، ايه السلوك او الصفة اللي من وجهة نظرك لازم يتعمل لها عقوبة؟ في حاجات كتيرة جدا وسلوكيات ممكن بنكون بنشوفها في مجتمعنا وحوالينا ومخنوقين جدا وحاسين ان اللي بيعمل كده لازم يتعاقب، ولكن للأسف لسه ما فيش قانون بيجرم هذا السلوك او بيعمل له عقوبة. فانا هسألك، ايه السلوك اللي من وجهة نظرك المفروض يتعمل له عقوبة لو انت عندك السلطة او القدرة ان انت تطلع قانون تجرم هذه السلوكيات؟ ايه هي؟ زي مثلا هديك امثلة، مثلا الناس اللي تبقى قاعد تبص لك من فوق لتحت كده مثلا عشان تبين انها مش طايقاك. ما انا عايز اعمل لهم قانون يقول لهم ايه، ما دام بصيتولي هتتعاقبوا وهتدفعوا غرامه مثلا. او الفضوليين اللي بتبقى انت ماسك تليفونك وعينهم في الشاشه بتاعتك كانهم ما عارفين تفاصيل حياتك، او اللي بيفضلوا كتف في كتف جنبك وانت عند ماكينه الاي تي ام عشان يشوفوا انت بتقبض كام وسحبت كام وفاضل في الرصيد كام. انتوا مالكوا يا جماعه؟ او الشخص الزمان، او البخيل، او الشخص البرشوت. في صفات كتير او سلوكيات قانونا ما بتعاقبش عليها الشخص، لكن انسانيا لازم يكون عنده كده نوع من انواع الادب انه ما يعملش الحركات دي. فاحنا هنعمل له قانون، احنا كده نفترض في عالمنا الافتراضي ان احنا هنعمل قانون لبعض السلوكيات اللي بتضايقنا. فلو انت عندك هذه السلطه، ايه السلوكيات اللي انت حابب ان تعملها قانون يبقى فيها عقوبه للاشخاص اللي بيعملوها؟ ابعت قولي على 199 او على الواتساب 010 490 90 4. كلمنا على 2 18 10 8 66. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. عمرو دياب ابتدينا هنسمعها ونرجع على طول.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. وكنت بسألك ايه السلوك او الصفة اللي من وجهة نظرك لازم يتعمل لها عقوبة. اديتك شوية امثلة زي الناس اللي ممكن تبصلك من فوق لتحت، زي الناس اللي بيحطوا وشهم كده في شاشة الموبايل بتاعك وانت بتتكلم مع حد او بتبعت حاجة لحد، زي الناس اللي بيقفوا انت عند الاي تي ام يبصوا انت بتسحب كام وهتحط كام وتفاصيل حياتك اللي هم انتوا مالكوا. تفاصيل من دي كتير. الشخص الزمان البخيل اللي بيبقى برشوت في حياتك، الناس دي صفات كتير قوي قانونا لا يعاقب عليها الشخص، لكن انسانيا لازم يكون عندك كده احساس انه عيب انك تعمل حاجه زي كده. اللي حاصل يا جماعه انه دخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد، ابتدى في الاول من يوليو 2026، واصبح بموجب القانون ده العنف النفسي يعتبر جريمه مستقله ممكن توصل عقوبتها للسجن لمده 4 سنين. القانون ده بيستهدف السلوكيات المتكرره اللي بتتضمن الاهانه او التهديد غير المشروع او الاكراه او المراقبه غير المبرره لما تكون من شأنها الحاق ضرر بالغ بثقة الضحية بنفسها. واخدين بالكم؟ يعني لو حسيت انك هتلحق ضرر بثقة حد ده انت كده تتعاقب. الموضوع ما بتعلقش بتعليق مسيء واحد او خلاف عابر، بيشترط القانون انه يكون في سلوك متكرر او مراقبة مستمرة بحيث تؤدي مجموعة الافعال الى ضعف الشخص وتحطيم قدرته وتقديره لذاته. وضحت الشرطة السويدية ان القانون بيستهدف سلوكيات كان من الصعب في السابق ملاحقتها قضائيا، ومن منها التهديد، السيطرة، الاهانات المتكررة، وقد تشمل افعال بتندرج ضمن العنف النفسي، الاصرار المتكرر على قراءة رسائل شخص، التحكم في الاشخاص الذي يلتقي بهم او يتحدث معهم، تهديد شخص او الضغط عليه لاجباره على القيام بافعال ضد ارادته، اذلال شخص او اهانته بشكل متكرر. عارف الناس المتنمره بقى القانون ده هيبقى حلو قوي بالنسبه لهم. السيطره على امواله او وضعه الاقتصادي، مراقبته جسديا او رقميا، العمل على تدمير ثقته بنفسه بمرور الوقت، او السيطره المرتبطه بذريعه الشرف او التنمر او المطارده. اكدت الشرطه بقى انه العامل حاسم مش بالضروره اللي اتقال او فعل مره واحده، لكن لازم يكون السلوك ده اتكرر كتير، وإذا كانت الأفعال مجتمعة قادرة على إلحاق ضرر خطير بالضحية. القانون مش هيقتصر على العلاقات العاطفية بس، رغم أن العنف النفسي دايما أو أغلبية الوقت بيرتبط بالعلاقات الزوجية أو العاطفية، القانون الجديد ده مش هيقتصر على الشركاء الحاليين أو السابقين، ومش هيشترط أن يكون في صلة قرابة أو علاقة وثيقة بين الضحية والمتهم. ده يعني أن القانون ده ممكن يتطبق من حيث المبدأ على حالات ممكن تكون في الشغل، في المدارس، في الجامعات، أو عن طريق الإنترنت حتى. وقالوا كمان أنه ده هيستهدف الأفعال خفية غير مباشرة اللي بتهدف لتأثير على شخص آخر أو إزائه أو تحطيمه. وبيقولوا أنه حصل بلاغ بعد أول يوم من تطبيق القانون، وخلال الأسبوع الأولي من تطبيق القانون الشرطة تلقت مجموعة كبيرة من البلاغات تخص هذا الموضوع. هل هيتم تطبيقه على مين ولا لأ؟ دي السويد ابتدت، وهنشوف التجربة معاهم عاملة إزاي وإيه اللي هيحصل. راجعين على طول نكمل كلامنا علشان الزحمة تعدي. كل اللي عايز يسمع أي أغنية ابعت فورا، ودلوقتي أغاني كتير جدا دخلت والصيف ابتدى بقى اهو، هنسمع بقى عمرو دياب الجديد وتامر حسني الجديد وكل ده، فيلا خليكم متابعين.
1: برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الراديو 99 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: وزير الرياضة يهنئ اللاعبة ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس. قرعة بطولة العالم لأندية كرة اليد تسفر عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية. ومنتخب كرة اليد للناشئين يتوجه إلى المجر لإقامة معسكر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا. الكاف يرفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا القادمة إلى 28 منتخبا. والأهلي يواصل تدريباته قبل معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة خلال ساعات.
0: صوت الملعب على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علي، هدفها

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. والنهارده بنسألكوا كده في موضوع نتناقش فيه وندردش فيه مع بعض، ايه السلوكيات اللي انت شايف اللي المفروض يكون لها عقاب وهي القانون ما بيجرمهاش بس انت حاسس انه لازم نعمل لها عقاب عشان الناس الفضولية، الناس الزمانة، الناس اللي بيبصوا على شاشاتك وانت قاعد في المواصلات وبيشوفوا انت بتتكلم مين وبتعمل ايه والصور اللي انت بتتفرج عليها، الفضوليين من الاخر اللي بيبص لك من فوق لتحت، اللي بيتنمر عليك. عايزين نعمل لهم قانون كده يخليهم ان هم يكونوا عبره وعظه للاخرين. فلو انت عندك القدره على اطلاق هذا القانون هيكون ايه العقوبه اللي انت شايفها مناسبه للناس دي؟ شايف هل نعمل لهم عقوبه ولا خلاص نسامحهم ونعدي الموضوع؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 218-10-8-66. كمان الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. احمد بقى بيقول مساء الفل عليكم، انا شايف الناس الفضوليه اللي بيفضلوا محشورين في حياتك دول المفروض يتعمل لهم عقوبه. انا بتهيأ لازم تكون عقوبه ماديه علشان يتعلموا ان هم ما يتحشروش في حياه حد. هادي بقى بيقول مساء الفل عليكي، الشخص الزنان اللي يقعد يزن عليك ده وخصوصا في الشغل اللي يقعد يزن على التارجت ده لازم يتعمل له عقوبه، وانا شايف انها تبقى حبس مش غرامه ماليه بس. ابعتوا قولوا لنا بقى رايكم في الموضوع ده، بس الاول تعالوا نروح نطمن على الحاله المريه من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: في فقرة ازاي توصل النهارده هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرية. هنبدأ النهارده هو بمحور صلاح سالم. محور صلاح سالم بتقابلنا بعض الكثافات المرية في الاتجاه القادم من مناطق وسط المدينة المتجه لمناطق شرق القاهرة والمطار والنزهة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور النصر او تستخدم محور الخليفة المأمون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة منطقة المنهل في مصطفى النحاس؟ بعض الكثافات المرية هتروح تستخدم النهارده شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبة وكوبري حنيه الزيتون لو انت جاي من مناطق شرق القاهره ومتجه لمناطق روكسي وجاي ورايح ايضا على مناطق المطريه والكابلات واعلى حدائق القبة؟ هتروح تستخدم كوبري سراي القبة. النهارده هنتجنب كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح منطقه وسط البلد تروح تستخدم محور روكسي الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينة نصر ورايح مناطق وسط المدينة تروح تستخدم محور جهان السادات. كوبري الازهر بعض الكثافات اللي رايح لمنطقة الموسكي والعتبة وبين السورين هتروح تستخدم نفق الازهر. اما كورنيش النيل، ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحيوان تروح تستخدم كوبري الحضرات. والاوتوستراد عند منطقة شمال ترى بعض الكثافات المرية، محور حسب الله الكفروة هيكون بديل. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللجاء دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه ورايح على مناطق فيصل العظيم وجاي ايضا من مناطق الكتكات ونفق العجوزه وداخل ايضا لمناطق شارع الهرم وشارع فيصل بعض الكثافات المريه. وبعض الاحجام اللي بدات تتوافد اعلى كوبري الدقي اللي داخل على شارع ثروت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ومتجه لفيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم ومناطق المنوف تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الجاريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات اعلى منطقه دائري المرج واعلى مناطق بسوس واعلى وصله المريوتيه المتجه لمناطق القوس الغربي وجاي من المنيب نتيجه ان كان عندنا مصادمه اعلى المريوتيه. والاداره العامه للمرور وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان وبيتم تسيير الحركه المريه. ازاي توصل النهارده مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من دائري المنيب تروح تستخدم الطريق السياحي ومنه الطريق الواحات وصل الدهشور هيكون بديل. ولو انت جاي من اعلى المحور هتروح تستخدم محور رود الفرج او محور 26 يوليو. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه اشاره او تحديدا اللي خارج من شبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم بعيد عن الطريق الزراعي؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه الكثافات النهارده بتقابلنا في محور ابو قير منطقه جنكليس وكفر عبده وميدان الوزاره ومحور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحه. هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد او هنستخدم محور البرت الاول. الجبل بنطاق مدينه الاسماعيليه. الكثافات بتتوافر في شارع انور السادات وشارع السكه الحديد، هرم مستخدم شارع الجمهوريه، في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظه اللي داخل على ميدان السادة وشارع سعد زغلول وموقف الاحرار، هرم مستخدم شارع احمد ماهر، من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع الابوتي في منطقه الاستثمار، هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. اما من مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه وشارع الفاتح وشارع الجانبيه بعض الكثافات هو نفع العجيزي، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينه الدقهليه بعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على منطقه جيهان السادات ومتجه لحي الجامعه وبعض الاحجام في شارع عبد السلام عارف، هنروح نستخدم شارع الجلاء. اما من مدينه دمياط الاحجام بتتواتر في ميدان الشعبيه اللي جاي من منطقه السلميه وداخل على جامع ادم وبعض الاحجام في شارع باب الحرس، هنروح نستخدم النهارده الشارع الحربي. من مدينه الفيوم بتتواصل الاحجام فيها النهارده في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع سعد زغلول، هنروح نستخدم شارع دار رماد او هنستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يسري راغب، هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، ونتمنى لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن الثورة 23 من يوليو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية وعززت الإرادة الوطنية ومهدت الطريق لحركات التحرر الوطني في العالم. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أرصدة السلع الاستراتيجية وتعمل على زيادة المخزون من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. جاء ذلك خلال اكتمال حكومة الأسبوعي اليوم، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز استقرار المنطقة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان المنعقد في الفلبين، أكد مواصلة دفع التعاون في المشروعات المشتركة وفي مقدمتها محطة الضبع والمنطقة الصناعية الروسية، كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وتطورات الأزمة السودانية وأمن الملاحة الدولية. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. في المقابل أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجمات صاروخية أمريكية استهدفت جزيرة الأرك، بينما تحدثت وسائل إعلام عن سماع 3 انفجارات في أماكن أخرى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي مع إيران، لكنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ودعا طهران إلى الالتزام بالاتفاق وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن بالتنسيق مع حلفائها لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة لقيم ومعدلات غير مسبوقة. ونشدت الهيئة المواطنين الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، مع متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، منتخب كرة اليد للناشئين توجه إلى المجر لإقامة معسكر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم شيماء حافظ مع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. وترند على منصة اكس يهزم ميسي وعمرو دياب مع بعض, وده مش ترند لفنان ولا ماتش كورة ولا اغنية جديدة, لا خالص. الترند كان بعنوان ماسبيرو لقد عدنا. ايه اللي حصل؟ هل فعلا ماسبيرو رجع؟ وايه القصة؟ تعال احكي لكم بداية القصة. بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 66 لانطلاق البث الرسمي للتلفزيون المصري, اطلق الكاتب احمد مسلمان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام شعار ماسبيرو لقد عدنا. وخلال ساعات قليلة تصدر الشعار قائمة الأكثر تداولا على منصة إكس, متفوقا على أسماء ضخمة كانت موجودة وقتها في الترند, منها ميسي وعمرو دياب في مشهد اعتبر ناس كتيرة رسالة رمزية بأنه اسم ماسبيرو لسه قادر يجذب اهتمام المصريين. ليه المناسبة دي مهمة؟ يمكن ناس كتيرة جدا من الجيل الجديد ما تعرفش أن التلفزيون المصري ابتدى إرساله الرسمي يوم 21 يوليو سنة 60 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وكان وقتها واحد من أوائل محطات التلفزيون في المنطقة العربية, وتحول بسرعة لمدرسة إعلامية خرجت أجيال من المذيعين والمخرجين والمصورين وصناع الدراما والبرامج. ومن داخل مبنى ماسبيرو خرجت برامج وأعمال بقت جزء من ذاكرة المصريين, زي نشرات الأخبار, برامج الأطفال, السهرات, الدراما اللي كانت بتعرض في كل بيت. وفي كلمته بمناسبة العيد 66 وجه أحمد مسلمان التهنئة لكل أبناء الهيئة الوطنية للإعلام, وأكد أن تأسيس التلفزيون المصري كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ القوى الناعمة المصرية, لأنها كانت المرة الأولى اللي يوصل فيها الصوت والصورة المصرية لملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها. كمان وجه التحية للدكتور عبد القادر حاتم الذي يعد المؤسس والرائد الأول للتلفزيون المصري, وإلى كل الأجيال اللي عملت داخل ماسبيرو وأسهمت في صناعة تاريخه الإعلامي. من عودة ماسبيرو إلى لقد عدنا, المثير للاهتمام أن المسلماني أوضح أن شعار 2025 كان عودة ماسبيرو, لكن دلوقتي وبعد عام من العمل والتطوير قال أن الوقت أصبح مناسب للانتقال لشعار جديد هو ماسبيرو لقد عدنا, بمعنى أن المرحلة الحالية من وجهة نظر الهيئة لم تعد مجرد محاولة لعودة, وإنما إعلان عن استعادة الحضور الإعلامي من جديد. وجت الرسالة الأهم أنه الهدف الأساسي مش أنه زيادة المشاهدات والإعلانات بس, ولكن تعزيز الوعي الوطني, دعم الثقافة المصرية, تقديم إعلان بيعكس هوية الدولة المصرية والمساهمة في ترجمة رؤية الدولة ومشروعها الحضاري إعلاميا. يعني القضية بحسب التصريحات الرسمية مش منافسة على الترند بس, وإنما استعادة لدور التلفزيون المصري كمنصة للتثقيف والتنوير إلى جانب الترفيه. طب ليه الناس اتفاعلت مع الترند؟ لأن ماسبيرو بالنسبة للمصريين مش مجرد مبنى, ده رمز إعلامي ارتبط بذكريات أجيال كاملة, منه عرفنا أشهر أيقونات المذيعين وعرفنا أهم الوجوه الفنية اللي اتكلمت عن الموضوع. فالموضوع كبير جدا جدا, ماسبيرو دي مكانة عند ناس كتير لأنه خرجت منه أشهر مسلسلات وبرامج الأطفال ونشرات الأخبار والاحتفالات الوطنية. عشان كده فبمجرد ظهور شعار لقد عدنا انقسمت التعليقات بين من اعتبرها بداية حقيقية لاستعادة المكانة التاريخية للتلفزيون المصري, ومن رأي آخر أن النجاح الحقيقي بيقاس بمحتوى اللي بيقدم للمشاهد في الفترات القادمة. راجعين على طول نكمل علشان الزحمة تعدي, بس تعال نسمع رامي صبري وراجعين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.
4: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري أون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن أند شوبينج إكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا بكل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة، أكدت أن هي بتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وده ضمن حملاتها التوعوية لتعزيز أنماط التغذية الصحية والوقاية من الأمراض. وأطلقت الوزارة رسالة توعوية تحت شعار مش كل ساندويتش سريع آمن، وأوضحت خلالها أن بعض أنواع اللحوم المصنعة زي السجق والهوت دوغ والبرجر بتحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والأملاح، وده بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبيزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الحد من تناول الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والاعتماد على الأطعمة الطازجة والمعدة في المنزل، عشان بتتميز بقيمة غذائية أعلى وانخفاض محتواها من الأملاح والمواد الحافظة. ونصحت الوزارة المواطنين باتباع نظام غذائي متوازن والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الصحية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة. واختتمت وزارة الصحة رسالتها التوعوية بالتأكيد على أهمية اتباع العادات الغذائية السليمة، قائلة: قلل منها واختار الأكل الصحي الطازج حفاظا على صحتك وصحة أسرتك. ناس كتير في الصيف بتحاول تستسهل وتعمل أكلات جاهزة كده كتير، فنحاول على قد ما نقدر نقلل منها لأنها بتؤدي إلى أمراض كتيرة جدا وإحنا في غنى عنها. فربنا يا رب يحمي الجميع، ونحاول ناكل أكل صحي متوازن هيحمينا ويحمي كل أفراد أسرتنا في المستقبل من الأمراض المزمنة. مصطفى أمر، نسمعها ونرجع على طول.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: ولد لا يكون لعب كرة زي ما أنا بقول.
4: فتاح التاني حلوة وسحبها سحب السمكة
5: طوبة بقى. على مالك بقى، على مالك بقى، على مالك يا شيخ.
6: بعيدة الحمد لله، بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة، مش حاجة، معلش.
7: دي خط تاريخ يا حازم، يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا
6: الكورة يا
7: إكسترا مهارات. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10-11 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com او اتصل على 33-23-571. الوكيل الاعلاني شركة ليوم ميديا.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي وعشاق الكورة بقى والدوري المصري. استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة عالمية للدوري المصري الجديد موسم 2026-2027 أوائل شهر أغسطس المقبل، على أن تنطلق المسابقة أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل بمشاركة 20 نادي. بينطلق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقرر انطلاقها يا إلا يوم 20-21 أغسطس الجاي بنفس النظام اللي كان عليه في الموسمين الآخرين، وبيقام على مرحلتين. المرحلة الأولى هتضم جميع الأندية ويتم تقسيمهم لمجموعة المنافسة على اللقب وبتضم 6 أندية، وفي مجموعة الهروب من الهبوط 14 نادي يهبط منهم 4 أندية لدوري المحترفين. هتقام المرحلة الأولى

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد اليوم مراسم توقيع اتفاقية تطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقية بأبرز الوجهات السياحية والحضارية بمصر. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات بهدف تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز استقرار المنطقة. مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع على عدد من القرارات، أبرزها مد مهلة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم حتى 12 من أكتوبر القادم، وإنشاء منطقة استثمارية متعددة الأنشطة بمشروع البروج باستثمارات تبلغ 7.6 مليار جنيه، بجانب اعتماد اتفاق لتمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الأسيان المنعقد في الفلبين، أكدا مواصلة دفع التعاون في المشروعات المشتركة وفي مقدمتها محطة الضبع والمنطقة الصناعية الروسية، كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وتطورات الأزمة السودانية وأمن الملاحة الدولية. المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أكدت أن القوة ستواصل أداء مهامها في جنوب لبنان حتى 31 من ديسمبر القادم وفقا لقرار مجلس الأمن، وأشارت إلى استمرار دعم تنفيذ القرار رقم 1701 ومراقبة الأوضاع الميدانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع دعم أي مبادرات يتفق عليها لبنان وإسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة. موقع أكسيوس الأمريكي أفاد بأن إسرائيل رفعت مستوى استعدادها العسكري وأعدت خططا عملياتية تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرارها في البقاء خارج نطاق الحرب الحالية. وذكر الموقع نقلا عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لم تتلقى حتى الآن طلبا أمريكية للمشاركة المباشرة، لكنها ستكون مستعدة إذا قررت واشنطن توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، الكاف يرفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا القادمة إلى 28 منتخبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 41.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
4: الراديو 90 هواها مصري.
5: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
0: صفاء أبو السعود.
5: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: حاجة تانية.
2: هو انت يا عمدة يعني مفيش مرة كده تاخدني من ايدي وتوديني على الكفر بتاعكو؟
3: ده انت تنور كل الاماكن وكل الحتت يا مين بالله. ده انت هتنور البلد اكتر من عمود النور نفسه ولا؟
4: وعاوز تروح الكفر ليه يا عمود؟ قصدي يا حاتم.
2: عادي، نمشي في اكل حرشة، أكلة من أكلات الفلاحين بتاع زمان. أيوة،
3: وهو يعني لازم نروح للحاجات دي الكفر علشان ناكلها؟ يعني ما ناكلها هنا.
4: ناكلها هنا زي عمدة؟ مين هيعمل كل ده هنا؟
3: أني
4: تليفونك بيرن يا عمدة، يمكن تكون فطيرة مشلتتها بتتصل بيك ولا حاجة،
2: أو زلعت مش بدودة.
3: ألو، إيه أنا نعوم، بتقول ايه يا بنت يا صبح؟ جريمة انا جاي البلد حالا.
5: اليكم نشرة الاخبار ونبدأها بالموجز.
3: انت فاكرة نفسك قاعدة في البي بي سي؟ انت قولي يا بنت يا صبح وقولي في ايه. يلا قولي.
5: الودعو الهي ربنا ياخده.
3: يا دي النيلة السودة كلها يا بنت. انت يا بنت المرارة بتاعتها هتنفجر بسببك.
5: بصريح العبارة كده، الواد عوف عايز يعمل ختان لبنته.
4: يا نهار، دي جريمة. جريمة يا عمدة، جريمة في حق البنت وبيضرها. اوعى تسكت عليها.
3: انا هروح له بنفسي.
2: وانا هاجي معاك يا عمدة. امال ايه، اكيد عوف ده نربي فرخة نربي بطة، ما هي لازم كل الحاجات دي تتصادر يا عمدة.
5: إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الكف، انتظروني على رأس الساعة.
3: افتح يا عوف، افتح يا هلا، افتح يا هذا، أنا عارف إنك جوه يا هلا.
6: افتح يا عوف، المكان كله محاصر بالفلاحين وبابه إردان صديق الفلاح كمان.
7: حقك عليا يا بالعمدة، آخر مرة، والله آخر مرة لابو في نفوخي.
3: وهو أنت لك نفوخ من أساسه يا مغفل أنت؟ تعالى ورايا على الدوار يا هلا، ورايا يا هلا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: اسمعني كويس بقى يا عوف، مش إحنا قلنا في جلسات الدوار قبل كده يعني من مدة إن ختان الإناث شيء غلط؟
7: حصل يا أبو العمد.
3: وكمان المجلس القومي للمرأة عمل حملة لطرق الأبواب علشان يحذر من ختان الإناث يبهي.
7: بيحصل يا أبو العمد.
3: أمال يا عاد يا خيب، أنت إيه اللي حصل لك وإيه اللي طق في نفخك تعمل عملة السودة دي؟ عاوز تعمل عملتك دي بنتك ليه؟
7: ولاد الحلال، ولاد الحلال ضحكوا عليا يا ابو العمدة، قالوا لي هي دي العفة ليهم.
4: نعم عفة، كلام غلط طبعا. اسمح لي يا عوف اقول لك ان الناس دي مش بتحبك، دول عاوزين يضروك ويضروا بنتك كمان. اكلمك عن الاضرار الطبية ولا النفسية؟ اكلمك عن العدوى البكتيرية اللي ممكن تحصل لبنتك وتموتها كمان، ولا اكلمك عن الاضرار النفسيه اللي بتحصل للبنت؟
7: بس هما كانوا بيقولوا لي ان الديل بيقولك ده.
4: لا اوعى تقول الكلام ده ولا تسمعه. الازهر الشريف ودار الافتاء قالوا ان ختان الاناث لا فريضه ولا واجب ولا من شعائر الاسلام خالص. مفيش ايه واحده في القران الكريم بتؤمر بختان الاناث. بلاش تدمر نفسية بنتك، حرام عليك، حرام عليك، اطرد من دماغك خالص الفكرة دي.
7: عندك حق يا أستاذ، أنا اقتنعت بقولك واقتنعت بالصح وهحافظ على بناتي.
2: الله الله العظيم، تلاتة أنا ربنا بيحبني يا عمدة، طلبتها ونلتها، أتيني جيت الكفر أهو. فين بقى خير الكفر بالصلاة على النبي؟
3: الله الله، اللي هي فين الست صفصة؟ راحت فين؟ اختفت ليه كده مرة واحدة؟
2: يا عم احنا مالنا ومال صفصف؟ هو يعني صفصف حطير؟ ناكل دلوقتي وبعدين لما تيجي صفصف ناكل تاني.
4: الله، حلوة الجلبية الفلاحي عليا يا صفحة.
5: حلوة قوي قوي يا ست صفصف، ده انت اللي محلياها.
4: شكرا.
5: خلي بالك الجلبية دي أنا بفصلها بنفسي.
4: بجد؟
5: أيوة، اتعلمت التفصيل في المجلس القومي للمرأة.
4: برافو عليكي.
5: لا ده مش لوحدي، أنا وإخواتي وبنات عمي جبنا مكان خياطة من برنامج تحويشي وعملنا مشروع سوا.
4: الله، حلو قوي. القرية المصرية اتغيرت خالص، بقت أحسن من الأول بكتير، وده بسبب مشروعات حياة كريمة وكمان دورات المجلس القومي للمرأة. بينا بقى نروح لحاتم لحسن تلاقيه قلقان عليا على الآخر دلوقتي.
2: الله الله الله الله الله، هو ده الكلام يا عمدة؟ الله، حلاوة الأكل الفلاحي الجميل ده يا ناس. الله الله الله،
1: بالهنا والشفي.
2: طب انت على مهلك على مهلك لا تزور، وبعدين يعني ما انا هاكل وانا يعني هسيب لك حاجة من الأكل ده. نقولني بس الفرخة اللي قدامك ده الله يخليه.
4: حاتم حبيبي، أنا أسفة حبيبي تأخرت عليك، تلاقيك قلقت عليا قوي.
2: والله العظيم ما حصل.
4: إيه؟
2: والله ولا قلقت ولا أي حاجة.
4: إيه؟
2: أنا أقلق بس لو كنتي جيتي وكلتي معنا، ده كان هيقلقني جدا.
4: يا نهارك مش فايت، أنت ما همكش إني تأخرت عليك وكمان بتاكل من غيري؟ قوم قوم حالا، يلا نرجع مصر.
2: أيوه حاضر حاضر حاضر، هرجع مصر. اضرب بس جوزين الحمام دول الاول واطير معاكي.
1: جوزين حمام يا فرخة.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: في طريق والوحدك 90 90 هتصاحبك في طريق

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
2: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربعة، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. وحشتوني جدا جدا من امبارح، يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده بيبقى عندنا مجموعه من الاخبار الطريفه اللذيذه، شويه احصائيات، شويه دراسات، شويه حاجات كده بحاول اجيبها لكم باشكال مختلفه، نعرف منها شويه معلومات عشان تكون حلقه مختلفه من حلقات ساعتين جامدين. هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع نبدا على طول اول خبر من الأخبار الغريبة والطريفة اللي موجودين معنا النهاردة في ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-350-33-00-19.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني المستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190.

رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام, وهنبدا بقى اول الاخبار اللي موجوده معانا النهارده, وهو خبر محتاجين نقف قدامه شويه. هو خبر ليه علاقه بالاجازات, وليه علاقه بدوله مهتمه جدا جدا وشاطره جدا جدا في فكره الصناعه, وهي الصين. طبعا انت دايما يقولك الصين يقولك ناس بتوع شغل, دايما جمله معروفه كده, الصين يقولك ناس بتوع شغل كويس. ولكن في شركه هناك عملت بقى حاجه لطيفه جدا, عملت حاجه اسمها اجازه سعاده. ايه هي اجازه السعاده دي؟ الاول في شركه اسمها شركه بانج دونج لي, ده اسم الشركه, يعني شركه صينيه, عملت من ضمن الاجازات بتاعتها, هم اوريدي اصلا عاملين في السنه عاملين 30 ل 40 يوم اجازه, ده في القانون العمل عندهم, يعني زي ما بيقولوا من 30 ل 40 يوم اجازه, ده الطبيعي بتاعهم خالص, الى جانب ان عندهم كمان 5 ايام اجازه دايما بتكون في راس السنه القمريه. عملوا لهم بقى اجازه تانية كمان اسمها اجازه سعاده 10 ايام في السنه. الاجازه دي بقى امتى بتحصل, امتى وبتكون مدفوعه الاجر كمان, خلاص. بيقول لك لما بيكون الموظف حاسس ان هو عنده شعور بالارهاق او بالحزن او ان هو محتاج لراحه نفسيه. تاني هكرر الثلاث كلمات دول, عنده شعور بالارهاق او الحزن او محتاج لاستراحه نفسيه. وكمان بقى الجميل ايه في الموضوع, ان هو لما بيجي ياخد الاجازه دي بيقول لك دون التبرير لسبب الحصول على الاجازه دي بموافقه مسبقه. يعني مثلا لما واحد دلوقتي بيروح ياخد اجازه من مديره, فبيقول مساء الخير مساء النور بتاع, عايز اخد اجازه ليه, في كذا كذا كذا, يا يوافق يا ما يوافقش. يا اما الراجل بيبقى عايز برضو تبرير, عايز شهاده, عايز حاجه تثبت, عايز, لا هو هيقول له دلوقتي انا متضايق فانا محتاج ال10 ايام بتوع السعاده بتوعي, انا حر خلاص. ويقول لك يعني المدير ما عندوش كمان يعني الاوبشن ان هو يرفض, هو لازم يقبل, هو مضطر ان هو يقبل. ويقول لك ان ده مبادره يعني ضمن بيئه عمل فريده تعتمد على نظام عمل لا يتجاوز 7 ساعات يوميا, وكمان في عطلات او في اجازات في نهايه الاسبوع ثابته, واجازه سنويه من 30 ل 40 يوم زي ما قلت لكم. وبيقولوا ان ده يعني بيساهم في رفع الحاله المعنويه للموظف. طبعا ربنا يبارك لهم, احنا مالناش دعوه خالص بالقصه دي. السؤال, وسيبكم برضو من موضوع ال 30 وال 40 يوم والخمس ايام بتوع راس السنه, كل ده مش شاغلني. انا شاغلني لو الاجازه دي اتعملت هنا في مصر اللي هو 10 ايام سعاده, عشان لو انت متضايق زعلان محتاج تفرح هتاخد الاجازه دي. انتوا متخيلين ايه اللي هيحصل؟ يعني متخيلين في كام واحد من يوم واحد في السنه اول ما تبدا السنه كده هيروح مقدم على الاجازه دي؟ هو بس الفكره ان هم لو طبقوا الفكره دي عندنا, عشان انت محتاج ترتاح نفسيا فتاخد اجازه 10 ايام ومش محتاج تدي مبررات, تفتكر الشركه اللي انت بتشتغل فيها او المكان اللي انت بتشتغل فيه او المؤسسه او المصنع او ايا كان, في حد هيروح اصلا؟ يعني لو رحت هتلاقي في حد بيشتغل معاك, ولا كله هيروح رايح ضارب الاجازه دي ومفيش شغل؟ محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بس مش كل الحاجات ينفع للاسف ان هي تتطبق, لان برضو مش كل الحاجات الناس بتستغلها بشكل صحيح. يعني ممكن هم يكونوا فعلا والله واحد عنده اكتئاب عنده بتاع ياخد له اجازه 10 ايام. الموضوع لو اتعمل هنا هيروح في حته تانية خالص, لان في ناس مكتئب على طول, في ناس زعلانه طول الوقت, اول ما بيصحى لغايه ما بينام هو زعلان ومش عارف هو زعلان ليه, بس هو زعلان. المهم مالناش دعوه بالصين واللي بيحصل في الصين. هنسمع الاغنيه اللي جايه, هنرجع بعدها على طول, ولسه مكملين مع بعض وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانك.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، وزي ما انتوا عارفين حلقتنا النهارده بتكون مسجله، بيبقى فيها كده مجموعه من الاخبار الطريفه ومجموعه من الدراسات وحاجات كده زي ما بيقولوا ايه من حول العالم. النهارده تاني حاجه عايز اكلمكم فيها عن دراسه اتعملت بتقول ان العقل بتاع الانسان ممكن ان هو يتذكر الاهانات اللي حصلت لمده 20 سنه، في حين ان هو ممكن في شهر واحد ينسى حاجات كتيرة حلوة حصلت او مجاملات او نجاحات او حاجة زي كده. مش دايما فعلا نيجي نقعد نفتكر، تلاقي مثلا ممكن لو قعدت ركزت كويس قوي تلاقي ان ممكن مثلا الشهر اللي فات او من شهرين او من 3 شهور حصلت شوية حاجات في حياتك حلوة، يعني نعمة وفضل من عند ربنا كويس قوي بتاع، بس مش هي اللي متصدرة المشهد دايما في دماغك. دايما اللي في دماغك مشكلة حصلت قبل المدرسة، خناقة مش عارف حصلت مع مين، فلان قال لك كلمة وحشة. فطلع ان الموضوع فعلا ليه علاقة مش بيك انت كشخص، هو دماغ البني ادم متصممة كده. يعني دماغ البني ادم فيها حتة ان هو يفضل فاكر الحاجات الوحشة والاهانات والزعل ممكن لفترة تقعد 20 سنة. عشان كده ممكن لغاية النهاردة تلاقي نفسك فاكر حاجات من ايام الجامعة، من ايام المدرسة، من اول ما اتولدت، من وانت صغير خالص، حد زعلك، حد ضربك، حد بتاع، فتلاقي نفسك فاكر الحاجات دي كويس. بس بيقولوا اننا المفروض ان الناس اكتشفت ان ده بيحصل، فبيقولوا ان الموضوع بيبقى محتاج تمرين، يعني محتاج ان انت تقعد تمرن نفسك برضو، ان انت ما تقعدش طول الوقت. في ناس انتوا عارفين طبعا دايما حبسه نفسها في مجموعه ذكريات، طبعا في حاجات بتبقى اليمه حبتين، ولكن في ناس ممكن تقعد تفتكر الحاجات دي يوميا. يعني هو يوميا قاعد يفتكر الحاجات ويضايق نفسه ويدخل نفسه جوه قوقعه اكتر واكتر. بس هو الموضوع بيبقى محتاج شويه تدريب، ان فعلا هي الحاجات دي هي موجوده في الذاكره هتقعد 20 سنه، بس انت اللي حاول تنساها وحاول تقعد دايما تفتكر الحاجات الحلوه طول الوقت، حتى لو كانت حاجه صغيره قوي اقعد افتكرها طول الوقت عشان تبقى هي دي اللي دايما في بالك، والحاجات التانية تبدأ تنساها لغاية ما ان شاء الله تروح. وربنا طبعا يبعت لكوش دايما اي حاجة ممكن تفضل قاعدة معاكو الفترة دي كلها ويكون مضايقكم. يلا هروح نسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها لطول، ولسه مكملين اخبارنا النهاردة وساعتين جامدين.
1: اغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
2: الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين مجموعة من الأخبار مجموعة من الدراسات. ودلوقتي هقول لكم دراسة. في دراسة قالت إن في 3 أشخاص لازم تقطع علاقتك بيهم فورا. يعني الناس دي أو النماذج بتاعت الناس دي لو موجودين في حياتك لازم تقطع معاهم فورا وبدون نقاش. أول واحد هو الشخص المستغل، لأن دايما وجوده مرهون بفكرة مصلحته. لو ملوش مصلحة معاك فهو أكيد ما بقاش موجود أو مش موجود. وفي ناس طبعا اللي هي بتستغل حد طول الوقت، ماديا بتستغله، عاطفيا بتستغله، وظيفيا بتستغله، بكل الأشكال. المهم إن الشخص ده لو هو موجود في حياتك ما تستناش إن هيجي من وراه خير، هو ده عمره ما هيجي من وراه خير. ده الشخص الأولاني. تاني شخص عايز أكلمكم عليه هو الشخص اللي بيقولوا عليه كثير الشكوى، اللي هو طول الوقت قاعد بيشتكي. يعني بيقولك الشخص ده عنده القدرة إن هو، لو أنت فرضا إنك عندك سلام نفسي، هو عنده القدرة إن هو يدمرها تماما. هو طول الوقت قاعد بيشتكي لك. وعلى فكرة هو ممكن يكون في حياته سعيد جدا ومبسوط جدا ومرتاح جدا وأحسن منك 1,000,000 مرة، بس هو كده قاعد معاك طول الوقت يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي. فده تاني شخص لازم تقطع معاه فورا. الشخصية الثالثة والأخيرة هو الشخص اللوام. يعني إيه الشخص اللوام؟ اللي هو دايما طول الوقت محسسك أن أنت مقصر معاه، محسسك أن أنت مذنب في حقه. عارفين الناس اللي هو ايه، من اول ما بيشوفك يقعد يقولك انت فين وما بتسألش، وكلمتك وما تكلمنيش ليه، وهو انت يعني ما سألتش ما تسألش، وهو انت ليه ما فكرتش تبعت لي. فانت من اول ما بتشوفه، من اول ما بتكلمه، انت طول الوقت في حالة دفاع عن النفس. ولما تيجي تفكر بعد ما الموضوع يخلص او هو يمشي، هو انا ليه قاعد بدافع عن نفسي كل ده؟ يعني اللي هو ما براحته، عايز يزعل يزعل، لكن ليه طول الوقت؟ فتحس بعد ما بيمشي الشخص ده، وبعد ما بتقفل معاه مكالمة التليفون، تحس ان انت مرهق، تحس ان انت تعبان، ان انت قاعد بتدافع عن نفسك، انت قاعد في محكمة، انت قاعد بتدافع عن نفسك طول الوقت. تاني هفكركم، 3 اشخاص لو موجودين في حياتك لازم تقطع معاهم: المستغل، اللي بيشتكي كتير، واللوام. التلاتة دول لو موجودين قول لهم مع السلامة. يلا نسمع الاغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول وهنكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاقية بين شركة ماريوت الدولية وشركتي مصر إيطاليا العقارية وبيبل أند بليسز للتطوير العقاري لتطوير 11 فندقا ومنتجعا تضم أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقية في عدد من أبرز الواجهات الساحلية والحضرية بمصر. هذا وأكد مدبولي أن الاتفاقية تدعم استراتيجية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، فيما أوضح وزير السياحة والآثار أنها تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية، ومن المستهدف أن توفر المشروعات نحو 6000 فرصة عمل استقبال قرابة 373,000 سائح سنوياً. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، وذلك بهدف تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز استقرار المنطقة. على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان المناعقد في مانيلا، التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ونتائج الاجتماع الإقليمي الذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي لدعم المسار التفاوضي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وسائل إعلامية أفادت بأن إسرائيل رفعت مستوى استعدادها العسكري وأعدت خططا عملياتية تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرارها في البقاء خارج نطاق الحرب الحالية. وأضافت أن تل أبيب لم تتلقى حتى الآن طلبا أمريكيا للمشاركة المباشرة، لكنها ستكون مستعدة إذا قررت واشنطن توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أكدت أن القوة ستواصل أداء مهامها في جنوب لبنان حتى 31 من ديسمبر القادم وفقا لقرار مجلس الأمن، وأشارت إلى استمرار دعم تنفيذ القرار رقم 1701 ومراقبة الأوضاع الميدانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مع دعم أي مبادرات يتفق عليها لبنان وإسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، الكاف يرفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا القادمة إلى 28 منتخبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: دايما كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 هي مواعيد ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد وأقول لكم برضو خبر طبي كمان، بما أننا تقريبا كل حلقة مسجلة دايما بنقعد نتكلم على الفيتامينز المهمة لجسم الإنسان أو الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان. فأقول لكم دلوقتي على فيتامين يمكن مش كل الناس بتركز معه، مش كل الناس عارفة وظيفته إيه في الجسم، وانا واحد من الناس اللي لسه عارف وظيفته في الجسم قريب، يعني ما كنتش الاول اركز معاه قوي. هو بيعمل ايه؟ فايدته ايه؟ لازمته ايه؟ هو فيتامين دال. في ناس كتير قوي ما تعرفش ان فيتامين دال ده مهم لمليون الف حاجه في الجسم، من ضمنها ايه مثلا، او معنى اصح ايه الحاجات اللي انت لو حاسس بيها يبقى انت عندك مشكله في نسبه فيتامين دال، اللي هو المفروض ان انت تقيسها، لان طبعا لو هي فيها نقص يعني لازم ان انت طبعا تعوض ده. بيقولك لو انت حاسس طول الوقت بالتعب المستمر، طبعا دي حاجة موجودة عندنا كلنا، شكرا، ادي اول واحد. طيب ايه كمان؟ لو في عندك تنميل في الاطراف الايدين او الرجلين، لو في عندك الام في العظام، لو في عندك شعور بالحزن او الاكتئاب. تالي طبعا كلكم دلوقتي حسب الاربع حاجات اللي قلتهم هم موجودين عندنا كلنا. التساقط الشعر، اهلا وسهلا. الضعف في العضلات، دي من ضمن الاسباب بتاعته او من ضمن مؤشرات النقص بتاعته. شحوب الوجه اللي هو زي ما بيقولوا كده للعمية، اللي هو يقولك وشك ما فيهوش دموية، شحوب الوجه. واخر حاجة ان انت بتلقط العدوى بسرعة. عارفين الناس اللي هو يقولك ايه طول الوقت عيان، بطلع من دور برد لدور برد، كل ما اقعد مع حد حتى لو يعني ما سلمتش عليه وما قعدتش قريب منه ألقط منه دور برد كان عنده أو بعية من أقل حاجة أو كده. كل دي أسباب من مؤشرات نقص فيتامين دال. خدوا بالكم لو عندكم الحاجات دي لازم تروح تعمل تحليل لفيتامين دال وتشوف نسبته كام، لأن فعلا لو نسبته قليلة لازم تزودها، لأن هو مفيد جدا جدا ومهم جدا جدا لمليون ألف حاجة ممكن نقعد نتكلم عليها غير الثمان حاجات كمان اللي قلتهم دلوقتي. هنسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول وهنكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: رجعنا عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90. وبفكركم مرة تانية ان حلقتنا النهاردة حلقة مسجلة بيكون فيها مجموعة كده من الاخبار الطريفة والغريبة حول العالم. ولكن الخبر اللي جاي دلوقتي ده هو لا يعتبر طريف ولا يعتبر غريب، هو يعتبر صحيح. يعني فعلا في دراسة بتقول ان الرجالة اللي هم بيكون عندهم اخوات بنات، انا طبعا بحاول دايما ان انا اقول الخبر بشكل ليه علاقة باللغة العامية يعني، وطبعا مش عايز اقول اللغة العربية بتاعته عشان الناس كلها تستوعب. بيقول بقى ايه الخبر، بيقول ان الرجالة اللي بيكون عندهم اخوات بنات دايما بيكونوا ازواج ناجحين واكثر تفاهما، عندهم قدرة اكتر على التفاهم. ولما تيجي تفكر في الموضوع، هو لا محتاج دراسة ولا محتاج ان يتعمل له ابحاث ولا محتاج حاجة، ما طبيعي طبعا. يعني دلوقتي حد نشأ مثلا في وسط اخوات ولاد، هم تعاملاتهم مع بعض كلها رجالة مع بعض ولاد مع بعض، تعاملات خشنة جدا، تعاملات عنيفة ممكن شوية، فهو ما تعودش ان هو يتعامل مع بنات او ما تعودش ان هو يتعامل مع الانثى بمعنى اصح، فطبيعي ان هو ممكن تكون طريقته مش احسن حاجة. ممكن يكون الاخوات بقى او الناس اللي هم ما عندهمش اخوات اصلا، طبعا ده بيكون يعاني لوحده في الدنيا، يقول لك وحيد، فده برضو ما بيكونش عارف لا يتعامل لا كده ولا كده. ولكن فعلا اللي هو نشأ ان هو عنده اخوات بنات في البيت، فاكيد بقى عارف ومدرك ان هي دلوقتي مودها مش حلو، ان هي دلوقتي مودها حلو، ان هو لو قال لها كذا هي هتعمل له كذا، ان هو لو قال لها كذا هي مش هتعمل له كذا. ففعلا لو تيجي تفكر فيها، والله العظيم الموضوع مش محتاج دراسة اصلا ولا محتاج ان هم كانوا يعملوا عليه ابحاث، هو ده منطقي. في واحد زي ما بيقولوا كده ايه، يعني كان عنده فترة تدريب، وواحد تاني نزل الشغل على طول، مين اللي هيبقى ناجح اكتر؟ اكيد اللي اتدرب. فحبيت اقول لكم ان الرجالة اللي عندهم اخوات بنات المفروض ان هم ازواج ناجحين ومتفاهمين، لو ده ما بيحصلش يبقى احنا عندنا كارثة في حتة تانية خالص. ايه هي؟ الله اعلم. هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: ورجعنا من جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام وهقول لكم دلوقتي على شويه اعشاب مهمه جدا لجسم الانسان. زي مثلا ايه؟ زي القرنفل ده من اهم مضادات الاكسده، وطبعا في ناس كتيره جدا بتستخدمه كمسكن للاسنان، وفي ناس كتيره اكتر بكتير بقى من اللي بيسمعونا دلوقتي ما يعرفوش ايه هو القرنفل اصلا. في شويه بهارات وشويه حاجات كده ليها علاقه بالاعشاب الاجيال الجديده دي ما يعرفوش هي ايه اصلا، يعني ان هم سمعناها دلوقتي ما يبقوش عارفين هي دي ايه. بس في حاجه مهمه جدا، القرنفل ده حاجه مهمه جدا. ايه كمان من الحاجات المهمه؟ برضو الكمون، انه بيدعم انتاج خلايا الدم الحمراء وبيمنع التعب وفقر الدم، وده طبعا حاجه بتهيألي موجوده في اكلنا بشكل كويس يعني، فدي حاجه حلوه. من الحاجات برضو المهمه جدا الكركم، لانه بيساعد على تهدئه الالتهابات في جميع انحاء الجسم. يعني سبحان الله، اي حد عنده التهاب في جسمه ايا كان بقى، التهاب اسنان، التهاب اعصاب، التهاب في الفقرات، ايا كان، الكركم مهم جدا جدا جدا. ويمكن في الهند دلوقتي بقوا بيستخدموه كتير قوي في علاجات لحاجات كتير، يعني بقوا مثلا بيخلطوه او بيعملوه زي الشاي الكرك كده، بيتغلي مع اللبن وبيتشرب، وهو ده بالنسبه لهم دواء لحاجات كتير قوي. من الحاجات برضو المهمه جدا الزعتر، بيساعد على الحفاظ على قوة العظم والأعصاب والعضلات عشان تعمل بشكل صحيح، وفي كمية غير طبيعية من الكالسيوم. طبعا الزعتر يمكن في ناس بتستخدمه أكتر اللي هو الباودر أو البودرة يعني، وده مؤخرا برضو يعني، دي من الحاجات اللي ما كانتش معروفة قوي هنا في مصر، ولكن في ناس دلوقتي بدأوا يبقوا عارفينه وبيستخدموه بقى كعشب. يعني هو بيبقى عامل زي الشبت والبقدونس والكزبرة، هو نبات لونه أخضر كده قبل ما يتجفف، بيتعمل منه بقى كمان وصفات كتير، ولو دخل في الاكل بيدي لها طعم حلو جدا. عايز اقول لكم ان هو فعلا فيه مزايا مهمه قوي قوي. اخر حاجه بقى عايز اقول لكم عليها هي الكزبره. ده يعتبر اكتر عشبه موجوده فيها غنيه جدا جدا جدا بالمغنيسيوم. المغنيسيوم بيعمل ايه؟ بينظم مستويات السكر في الدم، بيحسن النوم، بيدعم استرخاء العضلات. لو تاخدوا بالكم من كل الحاجات والاعشاب اللي انا قلتها دلوقتي دي، على الرغم ان هي سعرها بسيط جدا جدا، ولكن شوفوا سبحان الله كم الفايدة اللي موجودة فيها، ودي حاجة من نعم ربنا علينا. هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، ولسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57 3 57 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
2: وبنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين على الراديو 90 90. النهاردة كان معايا مجموعة من الأخبار الطريفة والأخبار كمان المفيدة وكمان شوية دراسات. يا رب تكون الحلقة عجبتك. إن شاء الله هكون موجود معاكم على الهواء يوم الحد اللي جاي. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة والحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بشكركم جدا. كنت معاكم حسام عصام ونتقابل حلقات جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد جاذبية السوق المصرية وما تشهده من نمو متواصل في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة. وأشارت وزيرة الإسكان المهندسة رندا المنشاوي إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة وشبكات طرق ومرافق على أعلى مستوى، بما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وعلى صعيد مستجدات الأحداث في المنطقة، جدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة مساعي الدولة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان المنعقد في مانيلا، التقى وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ونتائج الاجتماع الإقليمي الذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي لدعم المسار التفاوضي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تجديد عقد نجمه الإنجليزي فيل فودن لمدة 4 سنوات ليواصل مسيرته مع النادي حتى صيف عام 2030. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تتفوق على الأرجنتين وفرنسا في قائمة أفضل منتخبات كأس العالم وتحصل على تقييم رائع في تقرير موقع ترانسفير ماركت العالمي. رئيس كاف يؤكد أن مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي. المهاجم المصري مصطفى محمد يعود إلى تدريبات ناديه نانت الفرنسي ويخوض حصة تدريبية فردية بعد غياب استمر منذ استئناف فترة الإعداد للموسم الجديد. ومانشستر سيتي يعلن تجديد عقد نجمه في الفاضل حتى 2030.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: カマスリأغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد جاذبية السوق المصرية وما تشهده من نمو متواصل في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة. وأشارت وزيرة الإسكان المهندسة رندا المنشاوي لأن المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة وشبكات طرق ومرافق على أعلى مستوى بما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى صعيد مستجدات الأحداث في المنطقة جدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة مساعي الدولة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع شركاء الإقليميين والتي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة ومشددا على ضرورة الالتزام بها وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بحث مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتذليل التحديات بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ورياضيا، نادي انتر ميامي الامريكي اعلن تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي كاسميرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 35.
0: الدقيقة الاولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 31 ليلا 26، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغردقة نهارا 36 ليلا 29، بورسعيد نهارا 33 ليلا 25، وأسوان نهارا 43 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري أون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن أند شوبينج إكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى صعيد مستجدات الأحداث في المنطقة، جدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة مساعي الدولة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والتي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة ومشددا على ضرورة الالتزام بها وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل لاتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة. وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية المصرية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين. ورياضيا، نادي انتر ميامي الأمريكي أعلن تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي كاسميرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الدنيا حر، الدنيا حر جدا جدا جدا. من قبل ما حد يقول لي اي حاجة انا عارفة وعايشة الحر معاكم بقالنا يومين وكلنا زهقانين. بس الحقيقة الاول بعد مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حيلا بالا على هوا راديو 90-90. شوفوا انا دايما بحاول اعود نفسي وافتكر نفسي في الشتاء، فانا اصلي من محبين الشتاء زي ناس كتير. انا احب الشتاء قوي، وانا كمان احبه قوي الحقيقه، وخاصه مع موجة الحر اللي احنا فيها دي والتحذيرات الرسميه بانه الاربع والخميس يعني ايه من 11 الصبح لاربع العصر ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره، ونلبس قطن ونشرب ميه كتير وحاجات كده موجه، وان شاء الله تروح لحال سبيلها وترجع الدنيا. يعني حتى لو اربع خمس درجات ينزلوا كده نبقى ايه الدنيا، تبقى الدنيا لطيفة. لكن يعني هو لا الشتاء عاد شتاء ولا الصيف عاد صيف، يعني جيتوا الحق يعني كده. يعني الصيف زمان كنا بنشيش الشيش كده ونقوم ايه حاطين المروحة اللي هي تلاتة ريشة دي وصباح الفل احنا زي الفل، ونحط القلة في البلكونة وشوية المية الساقعين في التلاجة حلو جدا، وده كان في الصيف. في الشتاء الكوفيرتا اللي كلنا كمصريين عندنا الكوفيرتا دي، يا إما زرقاء يا إما حمراء فيش لون تالت، والبطانية. والبطانية دي كانت شكلها كتيرة برضو، كان اللحاف، فاكرين اللحاف القطن بتاع المنجد. فزي ما احنا بنقول كده هو لا الشتاء عاد شتاء ولا الصيف عاد صيف. لكن في النهاية نفتكر كده واحنا في الشتاء، لا لا لا إيه قاعدين مش قادر، زي دلوقتي ايه ده الحر ده انا مش قادر. لكن التغير نفسه ان الواحد ما يبقاش على وتيرة، ربنا حتى يعني فطرته في خلق الدنيا مواسم وايام ونهار وليل وقمر وش كل حاجة عكسة، يعني ده اللي بيخلي للحياة اكيد طعم. لكن ده مش موضوعنا النهاردة، مش موضوعنا النهاردة ابدا. لكن قبل ما ابدأ موضوعنا النهاردة نسمع بقى، لانه الصيف يعني 90 90. يعني عمرو دياب صح، وبدأت الاغاني هيت هيل
2: عمرو دياب.
1: ايوه
2: جيت لك
1: جيت لك، يلا
2: من سوني ميوزيك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: والله الواحد يسمع عمرو دياب يا جماعة، لو انتم موافقين، يحس ان هو يعني بيصغر في السن وهو قاعد في الكرسي كده، لانه وبعدين صورة ذهنية عن عمرو دياب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وهكذا برج الميزان اللي أنا منه ما يبانش علينا سن أبدا، يعني لو احنا شكلنا عامل كده بس يعني إيه بيبقى يعني بنضحك على الناس. لكن عمرو دياب الحقيقة يعني أسطورته في إنه مش شبه حد، وإنه هو طول الوقت يعني موافق توقعاتك، وإنت بتسمعه من زمان لغاية دلوقتي إنت تسمعه تحس إن إنت إنت مبتهج زيه، إنت الدنيا لطيفة هو مش حر ولا حاجة. واقتران ألبومات عمرو دياب بالصيف بقى على مدار سنوات ما شاء الله، يعني مش هنعد كلنا نسمع عمرو دياب نقول ان الصيف جه، فيعني انت متعرفش تسمع عمرو دياب في الشتاء الا ما يكون الألبوم سمعته الأول في الصيف، فانت في الشتاء بقى وانت بتذاكر تسمع بقى وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت، وتسمع لو عشق يعني كلام تاني، وتسمع الجديد. وطول الوقت عمر يمكن مرة حضرت يا مرة وحيدة اللي حضرت له حفلة، واستغربت جدا يا جماعة من الطابور اللي واقف وكان متشرح بقى سنوات، يعني طابور من ولاد صغيرين جدا اللي هو مثلا 7-8 سنين، وبعدين تلاقي ايه في الطابور ده بعدهم مثلا 20-30-40-50-60-70 لغاية 80 واقفين كده طابور، بتفرج كده ببص كده قلت ايه ده ايه ده، ازاي انت عمرو دياب عامل كده. تعالوا نخش في موضوعنا سريعا وهو موجود حالا بلا على بوست في بوست قد المقام على الفان بيج راديو 90-90 على الفيسبوك وعلى الانستجرام عن فكرة التكريم. ليه بقى؟ علشان الصيف كمان مرتبط بالمهرجانات، عندك بقى مهرجان اللي هيبقى يعني اللي شغال دلوقتي وافتتاحه يوم السبت 25 مهرجان المسرح المصري، وهنحكي فيه النهاردة كتير في اخبار قد المقام. لكن الصيف بيبقى مهرجانات في مارينا، ومهرجانات مش عارفة أزياء، ومهرجان المسرح زي ما قلت في الأول، ومهرجان مش عارفة في الأوبرا عاملين أكتر من حاجة. فكرة التكريم بقى يعني قيمة التكريم، عشان في خناقة طول الوقت بتصنعها السوشيال ميديا على قيمة التكريم، واصل اشمعنى ده، واصل انت نسيت فلان، اصل انت علان، اصل مش المهم. فكرة قيمة التكريم نفسه ان احنا بنقول لحد شكرا بتضيع بقى في الخناقات دي. انتوا معايا ولا مش معايا؟ 1-9 رقم الاس ام اس 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون على الواتساب، تقدر تبعت لي كمان على 010-490-94 واكتب لي كده من وجهة نظرك في أي مجال أنت تعرفه في الدنيا، اكتب لي اسم حد لازم يتكرم.
2: كل ما حبيبي حبيبي تمام، كل ما عيونه عيون.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحد 9 رقم الاسماس 2-18-10-8-66 رقم التليفون. اهتمام كبير من الدولة المصرية بتكريم الرموز في مختلف المجالات، فن وثقافة ورياضة وطب وعلوم وتعليم وعمل إنساني. ومع كل تكريم تقريبا بيظهر جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه الاسم ده؟ في حد أولى؟ ليه تأخر تكريم فلان؟ ليه مش عارفة إيه؟ يعني وقيمة التكريم بتروح يا جماعة. النهاردة في التعليقات وعلى الاس ام اس من فضلكم ابعتوا لي اسماء انتوا شايفين يجب انها تكرم في كل المجالات وفي كل الصنعة، اي يعني في كل الصناعات. ان شاء الله يا رب يكون عم عباس اللي بيصنع كذا في النحاس في النحاسين او يعني كده، يعني تعالوا نوسع كده، خلونا نعرف بعض، يعني خلونا نعرف بعض.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90، هواها مصري.
3: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ ماير شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس. ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة افريقيا للطائرة تحت 18 عاما بفوز كبير على الجزائر بثلاثة اشواط دون مقابل. رئيس كاف يؤكد ان مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد نجمه فيل فودن حتى 2030. وانتر ميامي يضم رسميا كاسميرو في صفقة انتقال حر حتى عام 2027.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. شخصية أدي المقام.
2: والتكريم وقيمة التكريم للمبدع أي مكان المبدع يا جماعة، مش عايزين نتوه في أنه مين يستحق ومين ما يستحقش، وكرموا مين السنة دي في مهرجان إيه وكرموا مين السنة دي في حكاية إيه أو في ندوة إيه، وننسى قيمة التكريم أو مقام التكريم. أن أنت تقول لحد شكرا أي مكان هذا الحد في أي مجال، وأنا لا أخص الفن أبدا في هذا الموضوع بالمناسبة، لأنه التكريم ده أنت يعني تقدر تحققه على مستوى دايرتك القريبة، يعني الناس اللي عايشين معك في البيت، الناس اللي يعني خلونا كده إيه نصغر الموضوع، إن أنت ممكن تكرم مراتك أو أمك أو أختك أو زميلك في العمل اللي عمل حلقة حلوة عندنا مثلا، أو اللي عمل شغلانة حلوة، أو اللي شاطر قوي في صنعته حتى لو أنت من نفس الصنعة، لأنه هي كارما أنت اللي بتعمله للي قدامك بيرجع لك على طول. ففكرة إن أنت تحسس حد بذاته وانه عمل حاجة كويسة وانه تأكد ده يرجع لك، وهو هذا الشخص كمان هيتفوق على نفسه في مجاله. دي حاجة. الحاجة التانية يحس انه هو عمل حاجة، لانه احنا يعني حتى بلغة الفن يقولك السكسية، فالمسرح مثلا يحبوا الفنانين الممثلين، يعني يحبوا المسرح ليه؟ يقولك عشان شايف الجمهور بيسقف لي، هو بيتكرم حالا، هو وقتي حي حالا اني في شخصية قد المقام. عايز اتكلم سريعا على الاستاذ هاني شنودة، وانا شرفت في قد المقام ان انا عملت معاه حوار، والحقيقه احنا سجلناه ما كناش على الهوا. هقول لك ليه، لان هو بيحب يشتغل حتى لو هيتكلم مع الاعلام يتكلم في مكانه في بيته في الاستوديو بتاعه اللي هو في الهرم. فلما كلمته قال لي بص يا بسنت، طالما هتتكلمي معايا في موسيقى وانا عملت ايه في الموسيقى وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش، يبقى تيجي جوه الاستوديو نقعد نتكلم مع بعض عشان اشرح لك على الاورج. فلما رحت قلت له طب يا استاذ هاني، رحمه الله عليه طبعا وهو ودعنا اول امبارح، يا استاذ هاني، هو المشبوه موسيقى فيلم المشبوه حضرتك عملته ازاي، ترجمته ازاي؟ قال لي المشبوه ده حرامي اللي هو كان عادل امام بيجري ورا فاروق الفيشاوي اللي هو الضابط، فلازم يبقى فيه سؤال ولازم المزيكا تترجم القصه. فقلت له ازاي، فقام لعب لي ده على الاورج، حسيت ان الاورج بيتكلم، يعني اللي هو الله لما هو فسر لي. عشان كده نجحت شمس الزناتي، نجحت كده المولد، نجحت كده لما عمل المصريين فرقة المصريين، وده كان على يعني في فترة في أواخر الستينيات لما بدأت الفرق زي البتيشا وهو كان أحد أعضائها، وبعدين فرقة النهار بتاعة الأستاذ محمد نوح، وبعد كده دخلت في السبعينيات الفور أم على غرار البوني أم، يعني وظهرت المصريين كانت بإمضاء عبد الحليم، وأنا موثقة ده معاه في التسجيل. أحكي لكم بس نسمع المشبوه وبعدين نروح نسمع مدام إسعاد يونس فا زي ما بقول لك كده. وبالمناسبة بنبارك لها على التكريم في مهرجان المسرح المصري، هي ومدام شهيرة وأسماء كتيرة هنقولها النهاردة. تعال نسمع المشبوه وترجم انت كده مع القصة بتاعت المشبوه لو انت فاكرها، هتعرف المشبوه نجحت ليه. وتعالوا نكمل شخصية قد المقام بعد ما نسمع إسعاد جونز.

واللي لسه فتح الراديو دلوقتي حالا بالا بنسمع موسيقى فيلم المشبوه للراحل عراب الموسيقى هاني شنوده.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: قالك يا سيدي جحا في يوم من الأيام اتهفف عقله وقال أنا هدبح دبيحة كبيرة وأكل منها كل الجيران والحبايب، واجري يا ولية اعزمي كل أهلك وأصحابك وجيرانك، واجروا يا عيال قولوا لأصحابكم بابا دابح بابا دابح ومستنيكم بكرة على الغدا. ويطلع هو كمان في السوق يقول للتجار والأهل والجيرانه مستنيكم بكرة على الغدا، وبالناس ما تكدبش خبر، ويجوا البيت جحا أفواجا أفواجا ويقول لمراته رصي كراسيكي يا ولية ودككك صفوف صفوف ورا بعض، ويقعد الناس ورا بعض يستنوا الأكل حبة ويشموا ريحة الشوي والدخان يعبق الدنيا، البطون تكركب والعقول تزوغ، والكل بيشكر جحا على كرمه وإحسانه شوية، ويدخل جحا على الناس ياخدوه بأهلا وسهلا وبالمدح، ويعدي وسطهم بين الصفوف ويقول يا فلان شكلك تخنان لحم الطور يأذيك، يا علان انت قلبك بيوجعك ما تستحملش دهن الطور، يا اسمك ايه انت عجوز وسنانك مخلعة ما تقدرش تاكل لحم الطور يا حبيبي، انت يا ست انتي ابنك عامل دوشة امشوا بقى ما فيش لحم طور، واد يا صغير انت فين ابوك امشي روح مالكش لحم طور، وهكذا فضل جحا يطفش في الناس واحد ورا التاني واحد ورا العاشر، والناس تاخد على خاطرها وتمشي جعانة، وفي الآخر فضل جحا بطوله في البيت تغضب مراته وتقول له كان ليه طيب، يقول لها جحا أولى بلحم طوله. صحيح جحا أولى بلحم طوره، بس في نفس الوقت بقى طالما عينه في لحم طوره من الأول وطفص ودني وملوش في الكرم، ما كانش يعشم الناس ويجيبهم لحد عنده على ملا وشهم، من أرذل الصفات أو التصرفات اللي ابن آدم ممكن يعملها مع مخاليق ربنا هي قطع العشم. أو النبي زي ما بقول لكم كده زي ما بقول لك كده. لما حد يبقى حاطط ثقته فيك ويلجأ لك ويكون عارف ومتأكد انك تقدر تجاوب له طلبه وتقل معاه وتقطع عشمه، ياخي اخص على دي حركة، حركة بتوليت بها البشرية يا جدعان من بدري، كسر الخاطر وقطع العشم حاجتين مرتبطتين ببعض قوي، وما أدراك ما كسر الخواطر وقطع العشم. بلك لو من الأول النفر من دول مدي انطباع بتاع ماليش فيه معرفش ما يخصنيش، يبقى أسهل وأريح بكتير قوي، لأن أساسا وأصلا محدش بيبقى باني عليه تطلعات ولا متعشم فيه خير ولا شر، محدش مستني من الأبعد حاجة يعني. لكن لما تبقى فنجري حنك وسبع رجالة في بعض وكلمة سحبة في لسانك سلبة وداخل في كل حاجة بقرونك ونعمل ونسوي والنبي بس تؤمر احنا نفسنا نخدم بجد وحياة الميتين والصحيين، ده انت اصلي جمايلك مغرقاني يا راجل، طب بص رقمي اهو اي حاجة بس تجيني رنة وانا تلاقيني تحت البيت يعني هسة بس اتغمت فتح انا تحت البيت. عارف انت الناس دي اللي من كتر الحاحة في تقديم اي حاجة ليك تبقى مكسوف انك ما بتطلبش منهم حاجة، وتيجي تقصدهم بقى في شرش بصل دبلان يعملوا من بنها، ولا تقصدهم بجد في ساعة زنقة ولا مصلحة حقيقية يصدروا لك فريد اخي على الاحساس اللي العالم دي بتحسسه لك. يا اوعوا النبي تقطعوا بعشم حد فيكم، اوعوا تكسروا خاطر حد، لو في ايدك حاجة تعملها اعملها، ولو حتى مكالمة تليفون ولا بوست على السوشيال ميديا، بس تبقى عملت كل اللي تقدر عليه، او من الاول ما تعشمش حد فيك وانت مش قد عشمه. اسمع كلامي بتجرح مشاعره، والله زي ما بقولك كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: طيب دسوقي بيقول لي حلقة قد المقام مع أستاذ هاني شنودة نلاقيها فين؟ تلاقيها على اليوتيوب. يا دسوقي هتكتب بسنت بكر هاني شنودة هيطلع لك الحلقة كلها، لأن هي مليانة بقى توثيق وحكايات وحواديت. وبالمناسبة كنت عايزة أبدأ الفصل ده بكلمة عراب، لأنه مش كتير يعرفوا يقولوا، يعني يعرفوا معنى عراب. يعني أنا شخصيا بسمعها وبقوا يعني وكده، بس قبل ما اقولها عراب يعني دورت لازم اعرف ايه عراب دي. فلقيت انه العراب عموما سواء بقى في الموسيقى في صاحب مشروع ورؤية ونقلة. فلما تيجي تطبق ده في المزيكا مثلا، فتقول على هاني شنودة عراب، لانه نقل الموسيقى المصرية من شكل كمان في التوزيعات واستخدام الأورج والحاجات دي، لأنه كان قبل كده يعني كان الآلات الغربي على استحياء كده في مزيكتنا وفي أغانينا موجودة، بس على استحياء لأن احنا جايين من التخت الشرقي أصلا. فهو عمل نقلة في التوزيعات وفي شكل الآلات، وفي حاجة اسمها الهارموني، يعني يعمل هارموني لحتة المزيكا. الناس اللي بتفهم مزيكا أو درس مزيكا أو بتحس مزيكا تفهم كلام. وبعدين سمع محمد منير وسمع عمرو دياب وحس باختلافات، فبدأ يعمل لهم شغل. يعني هو اكتشف محمد منير وعمل له أمانة يا بحر، وعمل له ألبوم يعني، وعمل له وعلموني عنيك، وعمل حاجات كتير وهكذا. وبرضو نفس الحكاية طبعا عمرو دياب وفرقة المصريين اللي أساسها فكرة من عبد الحليم حافظ، وده موجود موثق في حلقتنا معاه في قد المقام. لما عبد الحليم سمعهم وهم كانوا لبوتيشا الأول كفرقة، يعني كانوا بيعملوا عروض في اسكندريه وبتاع، فعبد الحليم ذكي وسباق ورائد، فأما نادي هاني شنودة وجاب له أورج.

كمان يا بسنت علموني يعني ايه كسافر، بدايات منير خالص، فده عراب اهو. هاني شنودة في المزيكا عنده مشروع، ومنير عراب في الغنى مشروعه ليه شكل، يعني كل من هو له طريقة وكل من له مؤسسة ونقل مجاله من حاجة لحاجة هو عراب، يستاهل التكريم برضه. فكرة حلقتنا النهاردة.

في الخمس دقايق اللي قبل نشرة الأخبار على رأس ساعة الساعة 10 مع علا سمير زميلتنا الحبيبة، عمل لكم ميكس سريع كده من شغل هاني شنود.

ولونجا لونجا زي على غرار لونجا رياض السنباطي لونجا هاني شنودة والموسيقى الأشهر. مين يعرف كانت تتر الإيه؟ مين كده يقول لي على حسين التاسعة؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة مختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس وعلى صعيد آخر مستجدات الأحداث في المنطقة. جدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة مساعي الدولة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والتي أسهمت في التواصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية هذه الخطوة ومشددا على ضرورة الالتزام بها وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل لاتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة. وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية المصرية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة استهل مشواره في بطولة إفريقيا المقامة بمدينة الإسكندرية بتحقيق فوز مستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة. الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار أدي المقام.
1: وعن قيمة التكريم الحقيقة قيمة مهمة خلاص بقت يعني بنتناساها على بعض الصفحات السوشيال ميديا ونقول بقى مين اللي كرم مين اللي ما كرمش مين وسط مين مين حكاية مين أصل ده ما يستاهلش أصل في حد تاني يستاهل ونبدأ نعمل كده موضوع علشان نعمل يعني خناقة وننسى فكرة مقام التكريم إنك تكرم مبدع في حياته وتبقى مبسوط أنت كمتلقي إنه أو حد بيتفرج ومتابع يعني انه هذا الرجل او هذه السيدة اتكرمت سواء بقى في مجال الفنون في مجال المسرح في مجال الطب في مجال اي حاجة في الدنيا المهم انه بيحصل تكريم يعني ده المهم واللي مش لاحقينه السنة دي نلحقه السنة الجاية واللي نعمله ما نعملوش في المهرجان ده نعمله في المهرجان التاني يعني ايه المهم ان العجلة دايرة صحيح ولا ايه ولا مش صحيح طبعا مهرجان المهرجان المصري المهرجان المسرح المصري واللي بدأ فعالياته قبل الافتتاح ليه علشان رئيسه محمد رياض الفنان الجميل طبعا الخلوق قالك انه في احد الندوات الفكرية جملة عجبتني جدا قالك المسرح بلا جمهور مسرح ميت فاحنا نطلع بالمسرح للجمهور في الشارع في النوادي في المحافظات نروح المنصورة ونروح طنطا ونروح مش عارف يعني الحكاية عاملة كده ودي كانت ندوة فكرية من ضمن ندوات المهرجان اللي شغالة والفعاليات كانت في مدينة المنصورة وعملوا فعاليات يمكن 3 أو 4 أيام بافتتاح وختام وقعدوا مع المحافظ سيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعرضوا أكتر من يعني المسألة كان في ندوات في مكتبة مصر العامة وأنا شرفت أن أنا حضرت أحد هذه الفعاليات وبعدين الافتتاح يبقى يوم السبت 25 يوليو وعلى مدار بقى بعد الافتتاح عندك عروض على كافة مسارح الدولة على الغد وعلى الطليعة المهرجان عامل صفحة كويسة جدا على الفيسبوك واسمها كده على طول مهرجان المسرح المصري على طول تقوم داخل تلاقي الجدول وهتلاقيهم حاطين اللينك اللي تحضر اللي تحجز منه التذاكر الزهيدة اللي هي 30 جنيه دي عشان تحضر عرضك في نفس اليوم بتاع العرض الجدول يبقى قدامك تختار تعمل يعني الحكاية كده طبعا مجموعة كبيرة من العروض يعني مش هيساع الوقت ومجموعة كبيرة كمان من المكرمين الفنان أحمد ماهر الفنانة إسعاد يونس الفنانة شهيرة أحمد عبد العزيز دكتور هاني كمال محي الدين إبراهيم المخرج مجدي مجاهد محمد علام أحمد البنهاوي المخرج أحمد البنهاوي دكتور محمد زعيمة دكتور حمدي الجبري دكتور هشام الشربيني المخرج صبري ناصف فايزة هنداوي يعني طبعا الأسماء كتيرة جدا وطبعا اللجنة العليا برئاسة الفنان محمد رياض ومدير المهرجان المخرج عادل عبده وطبعا بقى عصام السيد المخرج الكبير كان معنا في قد المقام وسامح السريتي و و و و مجموعة من المكرمين نفرح بيها جدا والحمد لله ان احنا عندنا مهرجانات مصرية جدا برعاية وزارة الثقافة ورعاية او رئاسة او ادارة فنانين حقيقيين ومخلصين ويبقى عندنا اسماء واسماء واسماء تباعا تباعا تباعا تباعا على رأي الشيرين انا بحب الغنوة دي جدا 1-9 رقم من الاسم اس 2-18-10-8-66 رقم التليفون 010-490-90-4 ده رقم الواتساب دايما بكون معكم بسنت بكرة على هواء الراديو 90-90 تباعا تباعا

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
2: سياسة
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
2: قبل ما نروح للرسائل وتعليقات حبايبنا اللي بعتن لنا، عايزة أقول لكم أنه النهاردة ذكرى ميلاد وردة الجزائرية، وبعدين امبارح وانا زي كل الناس زي كل المصريين قبل ما نام اللي هم الربع ساعة الامان دول اللي ببقى عايزة اللي هو ايه دماغي تفصل شوية عليا ايه ورايا ايه وبكرة هنعمل ايه وروحنا نشارك على الحاجات اللي هي بتاعتنا دي كلها، فبعمل نفس اللي بيعمله كل المصريين الوقت ما شاء الله، كلنا بنمسك الموبايلات ونقعد بقى ايه فيديو فيديو فيديو لغاية ما تلاقي النوم يغلبك تقوم ايه سلام عليكم وعليكم الصحة وبركاته. وانا بقلب في الفيديوهات لقيت الفنانة الجميلة نادية مصطفى، بحييها الحقيقة وبسلم عليها وان شاء الله تبقى قريب معنا في قد المقام. فاكرين سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات، يعني حاجة، وبعدين تلاقيها في كل عزة وتلاقيها في كل حكاية وفي كل حد عيان وفي كل، يعني مش معقولة، شرقاوية جميلة وأخلاق لطيفة قوي. فمهم يعني ايه مشيرة فيديو لمين بقى يا جماعة، لمين؟ لست وردة وست صباح. وانا بحب اقول الست على كل قامة الحقيقة من يعني من الموجودين ولا مش موجودين اللي عملوا قيمة فنية زي كده كلمة عراب كده، يعني طبعا يا ست ام كلثوم وهي الست وهتفضل طول عمرها الست، لكن هقول وردة وصباح الواحد بيخجل بصراحة. فالفيديو لقاء كده ما بين صباح الشحرورة وما بين وردة الجزائرية. فصباح بيحكوا كده الاتنين مع بعض، وكانت وردة الجزائرية تعبانة شوية، فصباح بتقول لها ده أنا كان ليا أصدقاء وجينا سمعناكي في باريس في بداياتك وكنت بتفرتين كده، فلما سمعتك قلت المدموزيل دي، انا بقول لكم بالمفردة على فكرة لو دورتوا على الفيديو، المدموزيل دي هيبقى لها شأن كبير وهتبقى المطربة الاولى في مصر وبقيتي يا وردة. فوردة خجلا قامت قالت لها ربنا يخليكي، انا لا ما فيش حاجة اسمها كده، ايه المطربة الاولى والمطربة، لا لا فيش الكلام ده، انا اتعلمت منك وشفت كل افلامك وحتى بلبل افندي شفته، واخلاق ورقي ولا غيرة ولا حقد ولا حسد ولا تحس ان في طاقة طالعة مش الناس دي عاملة، مش ممكن يعني بتكلموا على مين؟ وردة وصباح، يعني الغنى يقف هنا اصلا، يعني المزيكا والغنى يقف عند الناس دي والله في اوقات كتيرة الا من رحم ربي. يعني عرابة وردة وعرابة صباح كل في مجالها، وستات زي بعض ومطربات زي بعض، لكن في سماحة وفي رقي وفي اخلاق وفي محبة خالصة لوجه الله. وشوفها هما الاتنين في خلاص يعني في دار الحق واحنا في دار الباطل، ولا الخناقة على ايه، خناقة اصلا، يعني هم الناس جايبين الموضوع ده. فخلونا كده نحتفل مع بعض بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، احد ابرز الاصوات الحقيقة اللي تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الغناء العربي مش المصري فقط. وبالمناسبة بما اننا بكرة بنحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو، يعني ذكرى وطنية، سمعكم غنوة وردة الربابة، عمل لكم ميكس كده، ايه رأيكم بقى؟ يلا نعلي الراديو كده، بس الربابة اتعملت في 73 ما مش يوليو 52، لكن كل انتصارات مصر افراح صح؟

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 31 ليلا 26، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغردقة نهارا 36 ليلا 29، بورسعيد نهارا 33 ليلا 25، وأسوان نهارا 43 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبوا كوره
1: يا
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ اسئله نجيب عنها واحداث نرصدها وردود افعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومقام التكريم وقيمة التكريم, وبعيدا عن الخناقات والآراء المنفردة اللي تقول لك وده بيكرم ليه وده بيكرمش ليه وده مش عارف, المهم يحصل تكريم ويبقى فيه حركة. زي ما بقول طول الوقت هروح للواتساب, رقم آخره 70. مساء, اسمك ايه بقى؟ انت زعلان, انت بتقول انا زعلان. زعلان من ايه؟ طب انت رقمك اخره 70 ليه زعلان؟ ابعت لي قول لي بسرعه قبل ما اختم. مساء الورد على ملكه الاذاعه بسنت بكر. ده احمد ابو عزه بيقول لي والله يا استاذه بسنت احنا بنسيح في الحر دلوقتي, انا قاعد قدام النار ولو بعت لك منظري عامل ازاي اصعب عليكي. والله يا استاذه انا عندي صديق من فنزويلا, صديق بيعشق حاجه اسمها عمرو دياب. الله, اللي في حياتي لازم اتكرم بجد والله يا استاذه. هو الدكتور عبد العيل عمل معايا يا استاذه بسنت اللي ما عملوش الاخ مع اخوه, وقف بجنبي بطريقه فوق ما تتخيليها. الله الله, السلام, ايه الحلاوه دي. طيب صاحبي عايزين نكرمه, اسمه محمود بندق من الزقازيق, وابنه اسمه انس. احنا بنكرمك يا محمود يا بندق, صاحبك بيكرم. انت مين بقى اللي انت رقمك اخرك 94؟ مش تقول اسمك. والله انت طيب قوي. مين وابن اسمه انس, وازيك يا انس عامل ايه؟ طيب مساء الخير يا بسنت, اول مره اسمع البرنامج. حرام عليك يا شيخ, انا بقالي 10 سنين على الهواء في قد المقام, بس ده غير برامج رمضان. مساء الخير يا بسنت, وعندنا زي ما التاريخ بيقول يوم السبت. يا ايه بقى, الناس كلها على الواتساب مش بتبعت اسمائها ليه؟ بيقول اول مره اسمع البرنامج, يا رب اكون صديق البرنامج. طبعا يو ار from this moment you are. طيب اروح لبوست قد المقام على الفان بيج. محمد حسين عشان سألين سؤال كده في بوست قد المقام, بنقول مين من الاسماء اللي انت تحب تشوف انها تتكرم في كل المجالات, بس انها الناس راحة على الفن. محمد حسين بيقولي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة عبلة كامل. احمد مغربي الفنانة القديرة والنجمة انعام سلوسة. الله, جدا جدا, حيث انها من تستحق التكريم عن مشوارها الفني الرائع. والله انا موافقاك يا استاذ احمد يا مغرب. يعقوب خيري مساء الفل يا يعقوب. جسوقي بيقول يا ريت اسمع بحلم معاك بصوت ايمان يونس وعزف هاني اورج. للاسف مش عندي في المكتبه. وطبعا هو لحن استاذ هاني شنوده الست نجات صغيره. جسوقي بيقول كمان في نجوم صف تاني زي ابو الحسن. مين ابو الحسن؟ ابو محمد ابو الحسن مثلا, ومرورا بسامي مغاوري ومحي الدين عبد المحسن. علي الشريف, القائمه طويله. دي اسماء طبعا مكرمين طبعا جدا. بيقول كمان صفاء ابو السعود بمفردها, دكتور يحيى واحمد ماهر وابو زهره. مايكل بيقول انعام سلوسة وعبلة كامل. والله يعني التفاعل عظيم. الحقيقه ما فيش قائمه يعني تجمع عليها كل الاراء ونتخانق ونقول مين اللي المفروض يتكرم ومين لا. مفيش تكريم هيحظى باجماع كامل, لكن الحقيقه انه كل المجتمعات بتعرف قيمه رموزها يا جماعه. يعني دي مجتمعات بتحافظ على ذاكرتها, ذاكرتها الجمعيه اللي انا طول الوقت بقعد الالي في قد المقام. زي امي الله يرحمها لما كانت تقول انت اقعدي لالي بقى كده, يعني نقعد نلالي في هتاكلي باميه ماما؟ لا مش هاكل باميه, اقعد الالي اللي بقى لغايه ما تختار هتاكل ايه. الله يرحمه. ولا تكريم سيحظى زي ما قلنا باجماع كامل. فكره ان انت يعني الاختلاف حوالين الاسماء امر طبيعي, لكن الاتفاق على قيمه التقدير والاعتراف بالعطاء هو ده اللي بيعمل كمان ثقافه الامتنان. ثقافه الامتنان, انا ممتن ان انت افتكرتني, انا ممتن لو افتكرتني هتفتكر زميلي ده وزميلي ده وزميلي ده وزميلي, يعني هذه الحكايه. نختم بمين؟ نختم بايه؟ استنى, ايوه نختم بمدحت صالح. وبيغني الحب اللي كان من مسلسل كان ياما كان. بكرة أجازة، كل سنة ومصر طيبة، ذكرى ثورة يوليو 52. نتقابل يوم السبت في زي ما التاريخ بيقول، نحكي فيه تاريخ مصر، لقطة كده من تاريخ مصر الجميلة. وأربع وخميس دايما بكون معكم بسنت بكر على هواء الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. رئيس الوزراء يؤكد أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار. رئيس الوزراء يقول خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ويتبادلان رؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية على هامش اجتماع الأسيان. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يؤكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل لتيسير ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأخيرا ناشئة مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا للطائرة تحت 18 عاما بفوز كبير على الجزائر بثلاثة أشواط دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: الراديو 99 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول ببعض عناوين الأخبار لملفات حلقتنا. في أجواء خاصة بنواصل مع حضراتكم الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. كمان خلال حلقتنا من مقر مجلس الوزراء هنتابع مناقشات وقرارات الحكومة النهاردة في اجتماعها الأسبوعي. كمان هنتابع الجديد في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وآخر الأخبار الخاصة بتصحيح امتحانات الثانوية العامة. ملف آخر يخص البرلمان، هنتابع مناقشات مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. كمان خلال حلقتنا مع حضراتكم هنروح لمحافظة الغربية نتعرف على أحدث المشروعات والخدمات الجماهيرية. كمان خلال حلقتنا هنتابع من خلال قراءة خاصة تعليقات القيادات العربية والحزبية المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. دي كانت بعض عناوين أخبارنا. هنطلع فاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل ونتابع تفاصيل هذه الأخبار وأكثر. ابقوا معنا.

آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

خنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان اجتماع الحكومة الأسبوعي، ملفات جماهيرية ومناقشات وقرارات. هنتابع مع حضراتكم بالتفصيل المناقشات وأبرز القرارات اللي نتجت النهاردة عن اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأيضا نشاط رئيس الوزراء النهاردة من خلال التفاصيل اللي هنتابعها مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
1: أهلا بحضرتك يا فندم.
0: بنتكلم على اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث القرارات والمناقشات المهمة والملفات أيضا المطروحة على طاولة النقاش. خلينا نتابع هذه الجزئية مع حضرتك، ثم ننتقل لتوقيع اتفاقية تخص تطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي النهاردة مع رئيس الوزراء خلال افتتاحه لهذا أو توقيعه لهذه الاتفاقية.
1: يعني خلينا نقول في البداية أن رئيس الوزراء يعني قدم التهنئة بمناسبة الذكرى 14 لثورة 23 يوليو إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء بعد ذلك استعرض عدد من الملفات، ربما كان أهمها هو فيما يتعلق بعمليات تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والغاز الطبيعي، فذلك نظرا لارتفاع وتيرة الأحداث في المنطقة، ده بالإضافة إلى إضطراب سلاسل النقل والإمداد والشحن والتفريغ وارتفاع أسعار التأمين وخلافه. لكن عايز أقول لحضرتك أن مصر كانت يعني قبل بداية يعني أثناء أحداث غزة قامت بعمل تعاقدات آجلة، يعني تتفق على غاز طبيعي مثلا شحنات بيتم تسليمها طبقا لجداول زمنية. طبعا مصر في هذه الجداول كان يحق لها إذا كان عندها مخزون عالي من الممكن أن هي تؤجل استلام بعض الشحنات لوقت آخر. وبالتالي هناك توجيهات من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بضرورة تأمين كافة الاحتياطيات الاستراتيجية سواء من المواد البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى طبعا انت عارف حضرتك الأسواق العامة والسلع الغذائية، خاصة بعد يعني اللي هو مشروع كاري، وده من المشروعات الهامة اللي هيقوم بعمليات توزيع لكافة السلع الغذائية.
0: هايل جدا.
1: في المقابل نوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تأقيم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون 164 لسنة 2025، الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار، الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة حتى الفترة لمدة 3 شهور يعني حتى أكتوبر القادم.
0: يعني تم مد المهلة 3 شهور إضافية أستاذ عبد اللطيف؟
1: إضافية. مجلس الوزراء أيضا وافق على مجموعة من القرارات الخدمية الهامة، لكن كان هناك حدث كبير في مجلس الوزراء وهو يعني التوقيع بين شركة عالمية في مجال إدارة الفنادق ماريوت، ده بالإضافة للشركة المصرية الإيطالية وغيرها، وده علشان تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي على السواحل المصرية والحضرية. طبعا وزير السياحة أكد جاذبية السوق المصري وما تشهده من نمو متواصل وكذلك وزيرة الإسكان أكدت أن المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة. مسؤول ماريوت قال إن السوق المصرية من الأسواق الاستراتيجية للشركة في ضوء ما تتمتع به من مصر من مقومات سياحية واعدة وتطوير مستمر. محمد العسال مصري إيطاليا قال إن هذا المشروع هيوفر حوالي 6000 فرصة عمل في قطاع الضيافة. ده بالإضافة إلى يستهدف استقبال 673 ألف سائح سنويا. طبعا المحفظة بتضم 1800 غرفة فندقية وحدة سكنية تحمل علامات تجارية عالمية، يعني محل ثقة من أي سائح. وبالتالي هذا المشروع من المشروعات الواعدة اللي هي قامت مصر يعني الشركات المصرية بالإضافة للأجنبية بالتوقيع عليها على اعتبار أن هناك استعدادات خاصة جدا فيما يتعلق لو انتهت أزمة الخليج وأيضا التوقعات بتدفقات سياحية إضافية إلى مصر
0: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الخاصة بالملف الحكومي. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف. تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ومصر تحتفل بثورات الإنجازات من 23 يوليو 1952 ل 30 يونيو 2013. ثورات شعب غيرت حياة المصريين. خلونا يعني نحتفل بهذه الذكرى العظيمة وهي 23 يوليو ونتابع هذه الذكرى واحتفلنا بها وهذا التاريخ يعني المميز والتاريخ اللي فيه يعني نصر للشعب المصري. هنتابع يعني هذا التحليل وهذه التفاصيل وهذه الرؤية مع سيادة اللواء الدكتور رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك سيادة اللواء على هوا راديو 90 90.
2: اهلا وسهلا, اهلا بك.
1: تحياتي لحضرتك. بنعيش اجواء من يعني العزه والنصر الحقيقه. خلينا نتكلم مع حضرتك عن رسالتك بهذه المناسبه واسس الاستقلال الوطني والعداله الاجتماعيه والتنميه الشامله اللي دايما مصر على مر العصور حريصه عليها.
2: يعني خلينا طبعا نتحدث ان ثوره يوليو 1952 كانت في مرحله برضو مصر بتواجه فيها تحديات كبيره. وانهت النظام الملكيه واعلنت قيام الجمهوريه, وطبعا كان مبادئ الثوره الست الاهمهم الاستقلال والعداله الاجتماعيه وبناء الجيش الوطني, وكان ده بيهدف الى ترسيخ او تاسيس فكره الدوله الحديثه. وكان ده ليه تأثير واسع يعني على المحيط العربي والأفريقي وحركات التحرر, دعم حركات التحرر الوطني. وده نفس الشيء يعني بيتكرر تاني رغم أن احنا لسه كنا عايشين أجواء ثورة 30 يونيو 2013.
1: نعم.
2: الظروف رغم ان الظروف مختلفة لكن الموضوع كله برضو بيتمحور حوالين هوية الدولة والدفاع عن هوية الدولة الوطنية.
1: صحيح.
2: ومؤسساتها ورفض الشعب والانضمام وانحياز القوات المسلحة ليه وأجهزة الدولة لاختطاف الدولة او احتكارها, وده كله يعني بيعبر عن الإرادة الشعبية. يعني هنا الإرادة الشعبية هي اللي قامت بالثورة.
1: نعم.
2: وانحازت لها القوات المسلحة في ثورة يوليو 52, قامت بها القوات المسلحة وانحاز لها الشعب. فبالتالي يعني نحس ان الدولة دايما في مصر هي محور الحديث والشعب هو صاحب الكلمة الحاسمة دائما في رسم مستقبل الوطن.
1: صحيح.
2: طبعا بنقول لشبابنا والجيل الجديد اللي ما عاصرش ثورة يوليو ان هم لازم يقروا التاريخ بعقول منفتحة ومش من خلال مواقع التواصل او الروايات المكتزئة لكن من خلال الوثائق والحقائق والدراسات الموضوعية. وكل مرحلة بيبقى لها انجازات وتحديات, ولكن في النهاية مصر لا تتقدم الا بوحدة شعبها.
1: صحيح.
2: ووقوفها خلف هدف واضح. والشباب لابد أن يعني يدرك أن الوطنية ليست شعارات ولكن عمل وإنتاج وإتقان, وده اللي بدعو ليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي بناء الجمهورية الجديدة.
1: نعم.
2: وتأسيس القوة والسلاح, لأن ده هو ده اللي نفعنا في المرحلة اللي احنا بنمر بيها على الظروف الإقليمية. الحفاظ على الدولة ده مش سهل, ومسؤولية مشتركة دائما بتكون بين الحكومة والمجتمع. والجمهورية الجديدة بتحتاج إلى شبابها, وإحنا شوفنا دستور 2014 أسس مرحلة مهمة من دعم لتمكين الشباب والمرأة, وهم جناحين مهمين جدا في وسط الدولة. 60% من سكانها تقريبا هم شباب, وليست دولة يعني زي أوروبا. وإحنا نعلم جميعا إحنا عندنا الشباب عنصر مؤثر وقوي صحيح. وهو أمامنا إن شاء الله في المستقبل.
1: وهو ده يعني سيادة اللي هو القاسم المشترك هو في كل الثورات الشعبية الحقيقة هو الإرادة الوطنية الشعبية هي المحرك كما حضرتك أشرت، والأسس أيضا يعني التي تحقق البناء القوي للمؤسسات الدولة على كل المستويات، هذه هي يعني القواسم المشتركة بالنسبة للشعب المصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: عفوا.
1: تحياتي. مستمعينا، في نفس الإطار ومصر بتعيش هذه الأيام أجواء ذكرى ثورة 23 يوليو 52، ومن أيام عشنا أجواء ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 الأولى أسست للجمهورية الأولى والتانية أسست للجمهورية الجديدة. في هذا الإطار دكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قال إن ثورة 23 يوليو بتمثل إحدى المحطات التاريخية الفارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، أسهمت في ترسيخ مبادئ الاستقلال الوطني وتعزيز الهوية المصرية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية اللي شكلت الأساس لمسيرة التنمية خلال العقود التالية. أيضا قال أن الدولة المصرية بتواصل النهاردة مسيرة البناء والتنمية مستلهمة من دروس التاريخ أهمية امتلاك الإرادة الوطنية وبناء المؤسسات القوية وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات بشكل يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على أمن واستقرار الوطن. فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي متابعتنا تخص طلاب الثانوية العامة ومواصلة اختبارات القدرات، أيضا هنتابع أعمال التصحيح الخاصة بنتائج ورصد درجات امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات. نتابع هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك. بنتكلم على يعني مؤشرات في كنترولات الثانوية العامة، خلينا نتابع مع حضرتك هذه المؤشرات علشان نطمن يعني الطلبة وأولياء الأمور مبدئيا.
2: تمام، هو ما زالت كنترولات الثانوية العامة بتستمر في عمليات تصحيح المواد الامتحانية. يمكن تم الانتهاء من 9 مواد امتحانية وهم اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والكيمياء، والتاريخ، والجغرافيا، وكذلك الفيزياء، وتم الانتهاء من 16 امتحانات المواد الغير مضافة للمجموعة التربية الدينية والتربية الوطنية وكذلك اللغة الأجنبية الثانية. ولازالت أعمال تصحيح الامتحانات مستمرة في 4 مواد أخرى، وهي الرياضيات الطبيعية والرياضيات البحتة والإحصاء والإحياء. ولكن خلينا أقول لشخصك أن الحمد لله مؤشرات النتائج الأولية مطمئنة بالنسبة لجميع الطلبة. عدد كبير حاصلين على الدرجات النهائية في اللغة العربية، كذلك في بعض المواد الأخرى، ولكن هناك تراجع وانخفاض في عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مادة الكيمياء ومادة اللغة الأجنبية الأولى. ولكن خلينا نأكد أن مؤشرات النتائج الأولية بالنسبة لجميع المواد مطمئنة لجميع الطلاب. أيضا ممكن يعلن عن طريق حضراتكم ان موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة وفقا لمصادرنا المطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ستكون الاول من اغسطس الشهر القادم باذن الله. يعني نتمنى من ربنا التوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة
1: يا رب ان شاء الله، وايام قليلة ونطمن كلنا ان شاء الله، وحضرتك تكوني معانا ونتابع معاكي النتائج باذن الله. خليني انتقل معاكي للتفاصيل الخاصة بامتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وخلينا نقول هنا في رسالة من وزارة التعليم العالي للطلاب، خلينا نتابع مع حضرتك.
2: هو المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار وفقا لتصريحاته اليوم ان عدد الطلاب اللي سجلوا على موقع التمثيل الالكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لاداء اختبارات القدرات بالكليات اللي يفترض القبول فيها لقياس هذه الاختبارات بلغ حتى الآن 33,000 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2026. ويمكن لطلبة الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء الاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس 6 أغسطس الشهر القادم. طبعا خليني أقول لحضرتك طبعا إن في مناشدة عاجلة من وزارة التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة بتدعوم لسرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز، وهابت بجميع الطلاب بعدم تأجيل الحجز إلى أيام أخرى. أيضا الدكتور أحمد الدوشي قائم بأعمال قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق أكد أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات متاح خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للجدول الزمني المعلن، وأكد على التزام أهمية التزام الطلبة بالمواعيد المحددة لأداء الاختبارات في الوقت المناسب عشان نضمن سهولة الإجراءات وعدم التعرض لضغط الأيام الأخيرة. يعني أنتوا عارفين طبعا يمكن طلبة الثانوية العامة عارفة إن الكليات اللي بيشترط القبول فيها لاجتياز اختبارات القدرات هي كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية جامعة حلوان، والتربية الفنية بالزمالك عفوا جامعة العاصمة. احنا عارفين جامعة حلوان سابقا هي جامعة العاصمة، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكلية العلوم الرياضية وهي كلية التربية الرياضية سابقا.
1: هايل جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الخاصة بملف التعليم. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة فاتن. تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بتتواصل التهاني من الدول العربية اللي بتشوف في ثورة يوليو كانت سند للدول العربية والإفريقية في التحرر ونيل الحرية. رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح قال إن هذه الذكرى لثورة 23 يوليو المجيدة تحمل دلالات راسخة وتجسد محطة تاريخية في مسيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة. أعرب في برقيات تهنئته لكل من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد ورئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي عن خالص التهاني. وبمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى دعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار. أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان بعمق العلاقات المصرية البحرينية الوثيقة وما تشهده من تعاون وتطور في كل المجالات والقطاعات بفضل ما تحظى به من رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أعرب رئيس النواب البحريني في برقيات تهنئته لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد عن خالص التهاني بهذه المناسبة وسائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ومن ضمن متابعاتنا الإخبارية، وزارة الداخلية بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام نظمت دورة تدريبية لعدد من الكوادر الشرطية النسائية من دول إفريقية وأوروبية وأسيوية لتعزيز جاهزيتهم لأداء مهام حفظ السلام. من ضمن متابعاتنا كمان مستمعينا، ومن محافظة الغربية، إعادة تشغيل محطة مياه عمر. طيب هنرجع مرة تانية لمحافظة الغربية، ولكن دلوقتي هنتابع مع حضراتكم من مجلس النواب التفاصيل والمناقشات الخاصة بإشادات أقرة جامعة كيان، وأيضا هنتابع إعلان فض دور الانعقاد. هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. أستاذة فريدة ده، برحب بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين.
0: خلينا في البدايه نتكلم على موافقه وثناء النواب النهارده على قانون انشاء جامعه كيان. خلينا نتابع هذه التفاصيل معك يا استاذه فريده.
1: طبعا الجلسه العامه اليوم شهدت الموافقه على مشروع القانون، وابدت الهيئات البرلمانيه موافقتها على تقرير لجنه الدفاع والامن القومي بشان مشروع قانون المقدم من الحكومه باصدار قانون انشاء جامعه كيان بالقوات المسلحه للعلوم التطبيقيه. ورئيس لجنه التعليم اكد ان المشروع بقانون، او انه هذا القانون خضع لدراسه متأنية، وتم تعديلات داخل مشروع القانون خلال مناقشته في اللجان المعنية. وطبعا يمكن تم إعلان اليوم فض دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب. طبعا دور الانعقاد الأول، رئيس مجلس النواب وجه مجموعة من الرسائل في ختام الجلسة الخاصة بدور الانعقاد الأول، وقال إنه مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية في كافة الملفات ورغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، وأيضا تحدث عن التعاون المثمر والمتناغم بين الحكومة أو بين سلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالأداء التشريعي والبرلماني، وإزاي هناك تنسيق بين السلطتين علشان تحقيق المصلحة العليا. وقال أن الرقابة البرلمانية هدفها الرئيسي تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي. ويمكن كان في إشادة بدور الهيئات البرلمانية والتنسيق بين البرلمان والحكومة. أيضا زي ما حضرتك عارفة أنه بعد فض دور الانعقاد بيتم تقديم بالأرقام ما يشبه كشف الحساب لما قدمه مجلس النواب خلال هذه الفترة، ويمكن طبعا ده بيوجهه طبعا للرأي العام أو للشعب. اتكلم طبعا هذا بالارقام، المجلس عقد 30 جلسه باجمالي 102 ساعه، وفي 395 نائب شاركوا فيما يقرب من 1525 مداخله. طبعا تم اقرار 162 قانون باجمالي 1580 مادة. وطبعا تم زي ما حضرتك عارفة انه هذه القوانين مش بس بيتم دراستها في اللجان، وايضا بيتم دراستها في الجلسة العامة سواء في مناقشات من حيث المبدأ او ادخال تعديلات على مشروعات القوانين. وطبعا تم تقديم كشف الحساب الخاص بالأدوات الرقابية أيضا سواء كانت في اللجان النوعية أو احنا عندنا 25 لجنة نوعية بتناقش أدوات رقابية أو بتناقش طلبات مناقشة أو ما إلى ذلك. يمكن زي ما حضرتك عارفة إنه وفقا الدستور والقانون دي فترة الأجازة البرلمانية على أن يعود المجلس للانعقاد لمباشرة مهام والتعديلات أو أي تعديلات أو أي تشريعات أو أي مهام في شهر أكتوبر المقبل.
0: نعم إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الخاصة بمجلس النواب. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90، بشكرك شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: ومن محافظة الغربية هنتابع إعادة تشغيل محطة مياه عمر بن الخطاب بالمحلة الكبرى، وهنتابع أيضا الإقبال الكبير من الأهالي على سوق اليوم الواحد. هذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ عقل.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم على إعادة تشغيل لمحطة مياه عمر ابن الخطاب في المحلة الكبرى. خلينا نتابع مع حضرتك يعني هذه الترميمات أو هذه التجهيزات والإعدادات أو التأهيل مرة تانية لهذه المحطة. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيلها وأيضا نتائج أو تعليقات الأهالي على هذه الخدمات وإعادة تأهيلها ورفع كفائتها مرة أخرى.
2: تمام. افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربيه محطه مياه عمر بن الخطاب بمدينه المحله، طبعا عقب الانتهاء من عمل اعادتها وتاهيلها ورفع كفائتها، وذلك بعد سنوات من توقفها عن العمل لتعود للخدمه من جديد بكامل طاقتها التشغيليه، في خطوه تعكس اهتمام الدوله بتطوير البنيه الاساسيه والارتقاء بكفاءه المرافق الحيويه بما يضمن تقديم خدمه افضل للمواطنين. عقب الافتتاح طبعا وقص شريط وازاحه الستار عن اللوحه التذكاريه، تفقد المحافظ مكونات المحطه واستمع الى شرح تفصيلي حول اعمال اعاده التاهيل، حيث تبلغ الطاقه التصميميه للمحطه 10,368 متر مكعبا يوميا، بتخدم قطاع كبير في مدينه المحله اجمالي 260,341 مواطنا، بتبلغ مساحتها 3,000 متر مربع، بتسهم في دعم استقرار منظومة مياه الشرب وتحسين كفاءتها التشغيلية وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب بصورة أكثر استقرارا وكفاءة. اللي طبعا المحافظ أكد أن إعادة تشغيل هذه المحطة وإعادة تأهيلها نقلة حضارية لمنظومة مياه الشرب لمدينة المحلة بعد أن ظلت متوقفة عن عمل لسنوات، لتعود بكامل طاقتها في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: نعم.
2: مؤكدا أن الهدف من جميع مشروعات التطوير التي نفذتها الدولة هو تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة تليق بأهالي محافظة الغربية في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات القيادة.
1: نعم. انتقل مع حضرتك أستاذ إيهاب أيضا لنشاط آخر لمحافظ الغربية، وهناك حراك ويعني جولات تفقدية الحقيقة لدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الجولة وهي لسوق اليوم الواحد في مدينة المحلة الكبرى. خلينا نتابع مع حضرتك أيضا أبرز يعني التوجيهات اللي تمت في إطار هذه الجولة.
2: تمام. سوق اليوم واحد بمدينة المحلة يقام بالتعاون مع مديرية التموين لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية. طبعا جولة السيد المحافظ في هذا السوق كانت للتأكد من أن السلع موجودة ورؤية تحب يتعرف على رؤية المواطنين فيها وهل هناك أسعار حقيقية مخفضة، حيث تفقد المحافظ بمختلف الباكيات والأقسام داخل السوق واستمع واطلع على حجم المعروض من السلع الأساسية والمواد الغذائية. طبعا استمع إلى المواطنين أيضا أخذ آرائهم في مدى توافر المواد الغذائية زي اللحوم والأسماك والخضروات، وشدد على ضرورة استمرار توفير السلع بالكميات الكافية والحفاظ على احتياجات المواطنين. خلال الجولة حرص المحافظ وقيادات المحافظة على التأكد من التزام العارضين في الأسعار المعلنة، كما استمع إلى أكثر من رأي للمواطنين حول السوق وعبروا عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مخفضة بمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مؤكدين وجود فارق واسع في الأسعار ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.

0: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة بمحافظة الغربية، زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسلنا في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية.
1: شكرا لحضرتك.
0: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية قبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم، مصر رحبت بقرار الحكومة الهولندية بحظر الاتجار في بضائع واردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. أكدت أن هذه الخطوة تمثل دعم لقيم العدالة وتطبيق عملي ومسؤول لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية. خبر آخر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت تلقي تظلمات أصحاب بطاقات التموين المتوقفة للشهر الثاني لفحصها ومراجعة البيانات خلال فترة بتتراوح من 10 أيام لأسبوعين من تاريخ تقديم طلب التظلم. من ضمن متابعتنا أيضا مستمعينا، استجابت الهيئة العامة للنظافة والتجميل في محافظة الجيزة لشكوى سكان شارع عبيد همام في حي امبابة بشأن تراكم المخلفات، ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى النظافة. تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة واللواء إبراهيم أحمد أبو لمون محافظ بورسعيد، افتتحت الهيئة المصرية عامة للكتاب مساء اليوم فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب. من ضمن متابعاتنا أيضا، ارتفع سعر الذهب النهاردة في السوق المحلي مدفوع بارتفاع كبير في السوق العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية وترقب اجتماع الفيدرالي. في أخبار الرياضة، قرر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق فوري وعاجل للتأكد من صحة ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن شكوى إحدى أولياء الأمور باستبعاد ابنها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه. حرص أيضا جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على تهنئة ميار شريف لاعبة منتخب التنس بعد تتويجها ببطولة ياش المفتوحة للتنس اللي أقيمت في رومانيا. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم، ومن برنامج آخر اليوم بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، بشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. رئيس الوزراء يؤكد أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار. رئيس الوزراء يقول خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ويتبادلان رؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية على هامش اجتماع الأسيان. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بمقدار 3.6 دولار بنسبة 3.63% لتصل إلى مستوى 94.7 دولار للبرميل. وأخيرا ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا للطائرة تحت 18 عاما بفوز كبير على الجزائر بثلاثة أشواط دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.
1: جيت

في إسماعيلية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90. الهضبة عمرو دياب. جيت لك من سوني ميوزيك. جيت لك.

أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.